0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة والشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادنا.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
6: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كان نرحبوا بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة المواضيع التي تعنى بالثقافة الحسانية والموروث الثقافي الحساني اللي كيف تعرفوا جميع هو موروث غني، وكي يعزز أيضا الثقافة الوطنية الشاملة بتنوعها. حديثنا اليوم عن الحسيان الحاسي البيار، والحديث عن هذا الموضوع كذاكرة جغرافية بجهتنا جهة داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. أنا جد سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحساني سي محمد الحسن الصاعدي. سي صاعدي كنجددو الترحاب بك، واخا انت راك عدت واحد من أبناء دار إذاعة الداخلة ما شاء الله.
7: الحمد لله. شكرا أحمد. نتكلم نقول عن حصيان السويحل،
6: ولكن سبق ما تفصل فيهم اش كنقصدوا، لان كاين شباب اللي ربما اليوم وكاين غير ناطقين بالحسانية.

0: فاش كنقولوا العصيان اش كنقصدوا بهم؟
1: نقصدوا بهم بل المشرب، بل من نشهرهم،
0: إذا هو
1: نشهرهم
0: مفرد
1: ولذلك
0: حاسي،
1: ها
0: مفرده حاسي والجمع حسيان.
1: حسيان. الله
0: آه.
1: الله الله حق.
0: وهادو كاين ناس متخصصين في حفرهم واكتشافهم، كاين شي طريقة كيستعملها مثلا
1: الناس الكبار،
0: اي
1: الناس الكبار في السنين
0: عندهم طرق
1: هذا.
0: باش
1: شوف هاو الحصيان اللي هما يشربوا من اصحاب الخريف، اصحاب الشتاء يشربوا منها، واصحاب الخريف من شهرهم حد يجبر تقريبا متر متر ونص تحت يجبر الماء البارد.
0: طيب اذا جغرافيا اكيد في حصيان السويحل وحصيان تيرس، اش يمكن لك تقول لنا على اسامي الحصيان ديال السويحل؟
1: حصيان السويحل اولا الحاصي الداخلي هذا اللي بعد كاع شارب منه لونين بريك.
0: هذا الفرشاة المائية منه.
1: ايه واول اللي نتر شركة امريكية هي اللي نترت المكان الدهر الاول هون المقليل. قليل ما كان ذوك غندير الساحل عنده حويسي في امها قليل. عقب جات امريكية هون قال صنديو وحفروا وجبروا مياه البحر تحت الطوفان. وعادت هي شركة عند اسبانيا يقول لها شركة سيرفيسيو مينيرو.
0: وطيب هاد حسيان السويحل واش كاين اسامي ديال اللي متعلقه جغرافيا
1: جايين؟ أيه؟ كاين حاسي الداخل هو اللي تكلموا عنه ريك
0: اللي فيه الفرشات المائيه.
1: ايه وكاين حاسي التورطه 10 كيلوات وقت اللي عنده حريصه الفلاحه ياك.
0: أيه؟
1: وكاين حاسي 25 كيلومتر بين العكرات
0: النقطه الكيلومتريه 25
1: حق بقى. وكاين حاسي التماية ملي هي قريب ما يبعيد لا عشرة البحر على تل. وكاين حاسي الابيض فواتيل دوك السباخ اللي دون كرات. السبخه الدونيه هي ويتال الدوني، والسبخه الوسطانيه ويتال الفرس، والسبخه الوسطانيه تنقال لها الرقيه مالت السباخ.
0: نعم
1: فهمتك. وكاين حاسي خط البحر، خط البحر تقريبا نهايه الحدود بين مع بجدور تل بعيد.
0: نعم.
1: وكاين حاسي قرايه نقط هما مطلان هاوك الحفر اللي ناخذ اليوم تقريبا كان يعود 100 من هون والله ذاك 100 كيلو تقريبا لكن مطلع. وكاين حاسي سكيمات ورا ذاك، وكاين حاسي توف، وكاين حاسي هذا اشتوكان، وكاين حاسي نويفر تقريبا عندي كيلو القهوه اللي 200 كيلو راه تلها شوي. حاسي نويفر معروف مالح تشرب من البلد اصلا غير من يجي السحاب يبرد. وكاين حاسي مجيبير، وكاين حاسي عوينات الترتال.
0: وهاد الحسيان اللي ذكرت ديال السويحل فيهم حسيان باردين ما هم حلو كاين ولا قليل؟
1: شهر شهر شهرين ثلاثة يوفى ماهم
0: بعد
1: ما يمشي المطر يبردوا.
0: طيب هادو ذكرتي حسيان السويحل، اشن هي حسيان تيرس؟
1: حسيان تيرس تبارك الله لا نقولوا اغوينيت هذا هو 100 كيل اغوينيت 100 كيل قبل الشرق وسر.
0: نعم
1: ولا نقولوا او سرد اللي من هون 207 تقريبا 75 كي.
0: نعم
1: اللي هو او سرد. ولا نقولوا تشلة تقريبا 131 كي قبل كنت عماني هذا وين مشي فيه تطب انا وفر من معايا نعدل الجلبه قبل اخذنا عليهم كاملين قلت او سرد 131 كي. وكاين بين زران من هون 180 كيلو الى الشماليه الشرقيه. وكاين بوير احمد قبل تيك ساحه شلق، وكاين بوير حبادو ساحه، وكاين بوير المامي ساحه، وكاين بول رياح. بول رياح هذا هو اللي قبل الساحه او سر. وكاين زوق، وكاين غيلاس. هذا هما حصيان تيرس الارض الحره اللي اصلا قال عليه الشعر. وكاين بوير تذرورت، وكاين حاسي قنيفه، وكاين حاسي انقلاله، وكاين بويرات الحال، وكاين بوير الغزال، وكاين بوير الخنافيس، وكاين بوير السيد محمد، وكاين بوير العبيد، وكاين بوير توزغزه، وكاين بوير العتابيين، وكاين المبروك، وكاين بوير مخول تويتر فاتن، وكاين بوير ميشك، وكاين بوير حاسي تيم كرداد، وكاين حاسي دومس، وكاين بوير اولاد داود، وكاين ام زريق اللي هما ارض الكربان للشماليه الشرقيه ورا بين نصران هي. وكان حاسي قضيبات الفول وحصيان ازرار المنطقه الجبليه قلاد معطله وبقفه وجلوه الميصو.
0: تبارك الله كلها حصيان. وهادو كتكون العنايه بهم لان حصيان
1: تشرب من حوا من الناس عليك هذا يسكنه الناس، والدولة ملي دارت عليهم يعني أعطت العناية الكاملة للبوادي وفيهم اللي دارت عليه يعني
0: ديك الأتقاب الارتواء زيادة كيكونوا صحيح. إذا هذا كل هذا الحسيان ما هم تشرب منهم الحية
1: حية فيهم اللي ما تشرب منه وفيهم اللي بارد تشرب الناس،
0: وما يخسر علي بلانها تشرب ما مالح ما هي عندها تبارك الله القدرة أنها تستفد من هذا الماء وخا يكون مالح.
1: خلقت من الأملاح البن رايك من البوادي تأكل الربيع كل لتر من البن واحد فانت سايك برصاه منه
0: 25% منه
1: ملح 25% منه ملح. هذه مشاهدة يعرفوها الحيوانات
0: صحيح.
1: كل لتر من لبن البن 25% منه ملح لأن هي خلقها الله من الأملاح
0: صحيح.
1: صدرها الوحيدة اللي تصلح لها هي صدرة الغضاء، والغضاء هو أسكاف.
0: جميل.
1: هو اللي صح
0: بالتمام. سبحان الله. وفي القرآن ذكرت لم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت لأن فيها العظمة دي الله سبحانه. إذا كنشكروك على كل ما تفضلت به السي محمد الحسن صاعدي في هذه الحلقة اللي خصصناها الحسيان وقسمتها جغرافيا حسيان سويحل وحسيان تيرس. إذا باسمكم مستمعي الكرام أشكر الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحسني السي محمد الحسن الصاعدي على كل ما تفضل به من معلومات تهم الحسيان بجهتنا جهة داخلة وادي الذهب بإقليميها، وادي الذهب داخلة وادي الذهب بإقليميها، وادي الذهب وأوسرد.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: اللي جات برا وحكات وغنات.
1: لو انا جات برا وحكات وغنات،
0: لغنات معاك مرة ما تقبل تات.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا. نافذ 20 شو تنبير

طولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشقوني لغراته طولت عيني.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: صحتنا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. اليوم بحول الله سنتكلم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات عن فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل والأم. أعزائي المستمعين، حليب الأم يبقى الغذاء الأمثل للطفل لكونه يوفر له جميع العناصر الغذائية الضرورية لتلبية احتياجاته المتغيرة من أجل النمو السليم والصحي. كما أن حليب الأم يحمي كذلك الطفل من أغلب الأمراض والالتهابات. كانت هذه بعض من فوائد الرضاعة الطبيعية، فما هي فوائدها الأخرى؟ إذن على ماذا يحتوي حليب الأم؟ تختلف تركيبة حليب الأم أثناء الرضاعة لتتناسب مع احتياجات الطفل، وتتغير كذلك بتغير النظام الغذائي للأم. عموما يحتوي حليب الأم على 200 مكون، بينهم بروتينات غير مسببة للحساسية وسهلة الامتصاص والهضم، السكريات والدهون التي توفر الطاقة لخلايا الطفل، الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي والحديد، الأنزيمات التي تحفز عملية الهضم، الأحماض الدهنية الأساسية والضرورية لنمو الدماغ والرؤية، الأجسام والجزيئات المضادة للميكروبات التي تغذي الطفل من البكتيريا والفيروسات، الهرمونات ومحفزات نمو وتطور الجهاز الهضمي والمناعي للطفل، الخلايا الحية التي تحمي الطفل من الالتهابات وتنشط جهاز المناعة لديه. فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل. أثبتت وأكدت العديد من الدراسات العلمية على فوائد الرضاعة الطبيعية، منها نذكر: الأطفال الذين تم إرضاعهم طبيعيا تنخفض نسبة إصابتهم بالتهابات الجهاز الهضمي كالتهاب المعدة والأمعاء والإسهال بشكل كبير مقارنة بالأطفال الذين يتغذون على حليب المحلات التجارية. الأطفال الذين يرضعون من الثدي تقل نسبة إصابتهم بأمراض الجهاز التنفسي العلوي كنزلة البرد والأنفلونزا، وتقلل الرضاعة الطبيعية أيضا من تواتر التهابات القصيبات والالتهاب الرئوي والتهابات الأذن. تساهم أيضا الرضاعة الطبيعية في كبح خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ. قد يكون للرضاعة الطبيعية تأثير وقائي ضد بعض الأمراض الالتهابية ك الأفزيما، داء السكري النوع الأول، أمراض التهاب الأمعاء مثل أمراض كرون، الرب والحساسية الغذائية وحمى الغش. علاوة على ذلك، تشير أيضا بعض الدراسات إلى أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر زيادة الوزن والسمنة. ووجدت غالبية الدراسات كذلك أن أداء الأطفال الذين يرضعون

الأم على فقدان الوزن الذي اكتسبته أثناء الحمل. ومن فوائدها أيضا أنها تقلل أي الرضاعة الطبيعية من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض، وغنى الله وإياكم الشر. من فوائدها أيضا أي الرضاعة الطبيعية دائما أنها تساعد على تقليص الرحم، وهذه لأنها تساعد على إفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يعيد الرحم إلى وضعه الطبيعي، ما يساهم في الوقاية من الإصابة بمرض سرطان الرحم. من فوائد الرضاعة الطبيعية أيضا للأم أنها تساعد على التقليل من حالات الاكتئاب والتوتر والقلق التي تمر بها الأم بعد مرحلة الحمل مرورا بمرحلة الرضاعة. ومن فوائد الرضاعة الطبيعية أيضا أنها تقوي عظام الأم على المدى البعيد، وتقوي أيضا الترابط العاطفي بين الأم وأطفالها. إذن كم من الوقت يجب أن تستمر الرضاعة الطبيعية؟ توصي منظمة الصحة العالمية اليونيسيف والجمعية الكندية لطب الأطفال برضاع الأطفال من حليب الأم على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم. كما يمكن أيضا أن تستمر الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين وما بعدها، لكن مع دمج الأطعمة التكميلية في نظام الطفل الغذائي. وللرضاعة الطبيعية أثار إيجابية على صحة الطفل والأم، وترتبط هذه الأخيرة بمدة الرضاعة وحصريتها. كلما طالت الرضاعة الطبيعية بعدد الأشهر وكلما كانت حصرية الطفل الذي يرضع من الثدي فقط، زادت أثارها الإيجابية.

0: برنامجات صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية كما هي أعراض التوحد الأخرى. من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به، ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيف التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئة من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد للعزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم، ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري. وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين، ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرة غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاتهم تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك في الأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية، كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة أو الاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم بالملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفة مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه. المحادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه، وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت. إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطبيق علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم به، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيف التوحد؟ عليك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، إلا أن نودعكم على من التغويكم في حلقات قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك والحين لكم تحيات الدوشة بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
1: صحتنا. إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وتير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، سلام الله عليكم. شيء جميل ورائع أن يتجدد اللقاء بيننا ونحن نفتح الشراع ممتطين زورق رحلة ذهنية أثيرية عنوان محتواها البحر في السينما حين تتحول الأمواج إلى لغة للصورة.

كما في كريم علمكم مستمعين الأعزاء، لم يكن البحر في السينما مجرد خلفية طبيعية تصور أمامها الأحداث، بل كان في كثير من الأعمال السينمائية شخصية قائمة بذاتها، لها حضورها وقوتها وأسرارها ومزاجها المتقلب. فمنذ البدايات الأولى للفن السابع أغرى البحر المخرجين بما يحمله من اتساع وغموض وجمال، فالأمواج المتحركة والأفق البعيد والسفن التائهة والشواطئ الهادئة كلها عناصر تمنح الصورة السينمائية بعدا جماليا ودراميا خاصا. تيمة البحر رمزا للحرية والمغامرة ظهر في بعض الأفلام السينمائية بوصفه رمزا للانطلاق والتحرر واكتشاف المجهول. فالبحار الذي يغادر أو فالبحار الذي يغادر الميناء لا يعرف دائما ما ينتظره، والمسافر فوق الأمواج يترك وراءه أرضا مألوفة ليواجه عالما جديدا. ومن هنا ارتبطت السينما البحرية بقصص المغامرة والرحلات

0: البحث عن الكنوز واكتشاف الجزر البعيدة ومواجهة العواصف والأخطار، متحدثا عن البحر باعتباره فضاء للغموض والخوف. بعث الكاتب المسرحي والشاعر الأستاذ نور الدين اليعقوبي بشريط تضمن صوته يقول فيه:
1: أكيد مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة أن السينما قد استثمرت في أفلام أو في العديد من الأفلام تيمة البحر فضاء للغموض والخوف ومجابهة أو مواجهة المجهول، لأن البحر ليس دائما هادئا وجميلا، فالسينما قدمته وصورته أيضا قوة هائلة قد تتحول في لحظة من مصدر راحة إلى مصدر للخطر. فالعاصفة وغرق السفن وضياع الإنسان وتحرك الرمال وضيه الإنسان في الشاطئ وفي عرض البحر كلها صور جعلت من البحر رمزا للطبيعة التي قد تتجاوز قدرة الإنسان على التحكم. وهكذا يصبح البحر في بعض الأفلام خصما للإنسان وعدوا يهدد حياته وأمنه، وفي أفلام أخرى يصبح امتحانا حقيقيا لإرادته وقدرته على البقاء. فالبحر أعزائي المستمعين كرمز درامي وسردي في الأفلام استغل في السينما العالمية والعربية ليكون محركا أساسيا للأحداث أو انعكاسا للحالة النفسية للشخصية. فالبحر كرمز للغربة والعبور يستخدم في أفلام الهجرة والبحث عن الذات في قصص تتناول بالأساس معاناة شريحة أو فئة من المجتمع، شبابا وشيوخا، شبابا وشابات، وأناسا يبحثون عن الحرية فيما وراء البحر، كما اتخذ في أفلام المغامرات والأعماق حيث تقدم السينما عوالم خفية تحت الماء، سواء عبر أفلام الرعب أو الرسوم المتحركة الخيالية مثل الأفلام التي تعرض لحظات ولقطات أسفل البحر حيث يتنفس الكائن الحي البري ويتحدث دون أن يغرق. كما أن البحر يأخذ المشاهد في رحلة بصرية غامضة مثل أفلام التي تقدم وجبات وعروض سخية تحت الأمواج. كما أن البحر اعتبر رمزا للصراع البشري حيث يميل الكثير من المخرجين إلى جعل أبطالهم في مواجهة عزلة المحيط اللامتناهي لاختبار إرادتهم، كما في أفلام سينمائية التي انتشرت بحدة في الآونة الأخيرة خاصة مع ظهور تيمة البحر في السينما وفي شاشة العرض الكبرى الحالية.

0: وتناول الكاتب الروائي الأستاذ نور الدين اليعقوبي في مشاركته ممنونا سعيه لإغناء مضامين برنامجكم من أدب البحر، تناول موضوعا أو جانبا يتعلق بالبحر والحب والحنين، فلنستمع إليه قائلا:
1: وكي لا نظهر البحر في السينما بمظهره المخيف، أكيد أن الوقوف عند بعض المظاهر الجمالية في التعبير تضعنا أمام صورة شاعرية للبحر.

فالبحر في السينما له وجه آخر أكثر شاعرية ورومانسية، فكم من قصة حب بدأت على شاطئ البحر، وكم من وداع مؤلم جرى أمام الأمواج. لأن البحر بما يحمله من امتداد نحو الأفق أصبح رمزا للانتظار والحنين والذكريات. وهنا تقف الشخصيات أمامه وكأنها تحاول أن تبحث في الأفق عن شخص غائب أو حلم بعيد ومستقبل مجهول. فالبحر أخذ تيمة متنوعة الدلالات وصفة تتمتزج فيها القسوة والمحبة والفخر والاعتزاز، ليكون البحر رمزا يستدعي منا ضرورة التأمل في جماله والحذر من مخاطره، لأنه رغم الهدوء الذي يظهره فإن ثمة مخاطر عميقة تتجلى في ثقل أمواجه وعمق وبعد مغاراته التي تمثل متاهات يصعب على الإنسان بعدها التنفس، وقد تكون سببا في نجدته وقد تكون سببا في هلاكه.

أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع إلى محتويات برنامجكم من أدب البحر في موضوع يتعلق بالحديث عن البحر والسينما.

0: نستحضر أيضا تناول قضية الهجرة في السينما والبحر، فمن أكثر القضايا الإنسانية حضورا في السينما المعاصرة قضية الهجرة عبر البحر، وعنها يقول الأستاذ حسن خطيب:
1: لم تعد الأمواج مجرد فضاء للمغامرة، بل أصبحت في عدد من الأفلام شاهدة على أحلام الناس وآلامهم. إنها حكاية إنسان يبحث عن حياة أفضل ويركب البحر مغامرا، وهو يحمل معه الأمل والخوف معا. وهنا تتحول السينما إلى وسيلة للتعبير عن مآسي الإنسان وأسئلته الكبرى حول الوطن والحدود والمنفى والبحث عن الكرامة.
0: وختم الأستاذ حسن خطيط مساهمته بتناول الحديث عن البحر في السينما المغربية قائلا:
1: مما لا شك فيه أن البحر يحظى بحضور مهم في السينما المغربية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب وامتداده على واجهتين بحريتين على شريط ساحلي يبلغ طوله 3500 كيلومتر، فقد شكلت المدن الساحلية والشواطئ والموانئ فضاءات ملهمة للعديد من المخرجين، كما حضرت قضايا الصيد البحري والهجرة وحياة البحارة وعلاقة الإنسان بالمحيط في عدد من الأعمال السينمائية. وفي مدن مثل الداخلة يبدو البحر أكثر من مجرد منظر طبيعي، إنه جزء من الحياة اليومية ومصدر للرزق وفضاء للرياضة والسياحة ومنبع غني للقصص الإنسانية التي يمكن أن تتحول إلى أعمال سينمائية متميزة عندما يصبح البحر بطلا للفيلم.

هكذا يتضح مستمعتنا مستمعين الأفاضل الأماجد أن سر حضور البحر في السينما يكمن في قدرته على التعبير دون كلمات، فهدوء سطحه قد يعكس سلام الإنسان الداخلي، وهيجانه قد يعبر عن اضطرابه، والأفق البعيد قد يرمز إلى الحلم. ولهذا يمكن القول إن البحر ليس ديكورا في السينما، بل هو لغة بصرية، إنه بطل سامت يتحدث بالأمواج ويعبر عن المشاعر بالصورة والحركة والضوء.

وأود الإشارة قبل ختام هذه الحلقة إلى أن البحر والسينما يجتمعان في شيء واحد، كلاهما عالم واسع من الاحتمالات، فكما لا يمكن للعين أن تحيط بكل أسرار البحر، لا يمكن للمشاهد أن يتوقف عن اكتشاف ما تخبئه الصورة السينمائية. وهكذا مستمعين، سيظل البحر مصدرا لا ينضب لإلهام السينمائيين، لأنه يحمل في أعماقه قصصا لا تنتهي، قصص الحب والمغامرة والخوف والنجاة والهجرة والانتظار. ففي السينما قد تكون الأمواج موسيقى، وقد يكون الأفق حلما، وقد يصبح البحر نفسه بطل

قبل مرافقتكم وحسن إصغائكم إلى هنا تتوقف رحلتنا البحرية لنطوي الشراع في انتظار رحلة بحرية أخرى تتناول مجالات جديدة خصبة ورحبة تستحق الاهتمام. دمتم في أمان الله.

فرصة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صاحب احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار هادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. هو عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله اكبر الله اكبر

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

كل وين فوضون مجنون والكل ليهم وين فوضون الناس يلا تتمع للحال على مد حرص وسرع

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات.

0: 100% مغربية. تحمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك؟ وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه، احسن فرجه.
2: تابعوا اذاعه الداخل الجهويه على الموجه 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة، ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس سحني اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
4: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: جسمي.
1: شوشة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: هذه البرامج تتواصل لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.
3: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
2: سعيد أن أكون في خدمتكم الأثيرية تنشيطا إذاعيا. أنا أحمد عهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إبداعية على هذه الحلقة نعيم أبي دار.

مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان من المحيط إلى الخليج، سلام الله عليكم ضمن هذه الحلقة الجديدة المتجددة من برنامجكم صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM. مرحبا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام في هذا اللقاء الأثيري، وسعداء أن يكون حضوركم النوعي حافزا لتقديم الأفضل والأجمل.

سلام على كل متابعات ومتابعي برامج راديو إذاعة الدخلة الجهوية الذين لم نر منهم تواصلا أثيريا إلا الوفاء لسمو النفس الطيبة ورفعة الأخلاق وطهارة القلب وصدق المواقف وطيب الخصال وأروع الوفاء.

شيء جميل ورائع أن يتجدد اللقاء وتيريا بيننا مستمعين الأفاضل الأوفياء، لكن الأجمل والأروع حقا أن نلبي رغباتكم ونحظى برضاكم، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب. ولكل من هم وهن في هذه اللحظات المشرقة بنور ربها في الاستماع والأوفياء ولأوفياء أثير إذاعة الداخل الجهوية، نقول صباح الود والورد، صباح الياسمين للأحبة الغاليين.

ونرددها أيضا تعبيرا منا صباح الخير والتيسير لكل أوفياء أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل التي تسعى دوما لا يوما إلى إرضاء أذواق مستمعيها ومستمعاتها داخل الجهة وخارجها، داخل الوطن وخارجها، فمرحبا بكم مجددا.

خواطر من وحي الخاطر. التربية بالقدوة تكون أقوى. مستمعاتنا ومستمعينا، كم من حكمة تختبئ في حكاية صغيرة، وكم من درس عظيم قد يأتي أحيانا على لسان طائر أو حيوان ليحدثنا عن الإنسان وسلوكه وتربيته. ومن روائع ما نظم أمير الشعراء أحمد شوقي في حكاياته الشعرية على ألسنة الحيوان حكاية بليغة تحمل عنوان الطاووس، يقول فيها وهي تحمل الكثير من العبر: مشى الطاووس يوما بعوجاج، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المعوج وعدل، فإن إن عدلت معدلوه. أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. في هذه الأبيات مستمعين الأفاضل لا يروي لنا شوقي مجرد حكاية طريفة عن طاووس وأبنائه، وإنما يضع أمامنا حقيقة عميقة من حقائق التربية والتنشئة، مفادها أن الإنسان يتشرب ما يحيط به ويعتاد ما يتكرر أمامه، ثم قد يصبح ما اعتاده جزءا من طبعه وسلوكه. فالطاووس لم يحتاج إلى أن يعلم أبنائه بالكلام أو بالألفاظ كيف يمشون، لقد مشى أمامهم فمشوا على أثره. وحين حاول أن ينكر عليهم ما فعلوا وينتقدهم، جاء جوابهم في غاية الذكاء: بدأت به ونحن مقلدوه. وهنا تكمن المفارقة الجميلة في الحكاية. أحيانا نكتشف في أبنائنا وبناتنا سلوكا نستنكره، ثم نكتشف عما قريب إذا تأملنا قليلا أن جذوره كانت أمام أعيننا في البيت أو في الوسط الأسري أو المحيط أو في العادات التي ألفوها منذ الصغر. ومن هنا نفهم قول شوق الحكيم: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالعادات الصغيرة ليست صغيرة دائما، فما يتكرر اليوم قد يصبح طبيعة متجذرة غدا، وما يراه الطفل سلوكا عاديا قد يحمله معه في لاوعيه إلى مراحل عمره المختلفة. ولهذا جاء البيت الحكمي الشهير: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إنها صورة شعرية تبدو ساخرة لكنها شديدة الدلالة. البيت والوسط الأسري بيئتنا الأولى، وهذه البيئة تصنع كثيرا من العادات سواء عن وعي أو بدون وعي. فإذا ساد فيها الهدوء نشأ أبناؤها وبناتها وهم يعرفون لغة الهدوء، وإذا غلب عليها الحوار ألف الحوار،
وإذا أصبح الصراخ والضجيج وسيلة لحل الخلافات فقد يتعاملون معه باعتباره أمرا طبيعيا. وليس المقصود أن البنات والأبناء نسخ مطابقة لأصل آبائهم وأمهاتهم، أو أن الإنسان أسير لما نشأ عليه، فلكل إنسان إرادته وقدرته على الاختيار والتغيير، وهذه هي وظيفة العقل. وسمي العقل عقلا في اللغة العربية لأنه من العقال، وهو الحبل المتين الذي كانت تربط به الإبل كي لا تتيها في فيافي الصحراء، لكن البدايات تترك أثرا، والعادات ترسم كثيرا من الملامح الأولى للشخصية، لا سيما إن أخذناها منذ الصغر. لذلك حين نربي أبناءنا وبناتنا لا يكفي أن نسأل ماذا نقول لهم وكيف نقوله لهم، بل يجدر بنا أن نسأل أيضا ماذا اعتادوا أن يروا ويسمعوا ويعيشوا. فالكلمة توجه، والتكرار يرسخ، والممارسة تصنع العادة. وربما كانت أجمل رسالة في حكاية الطاووس لأحمد شوقي أن الإنسان ينبغي أن يتأمل أثر خطواته لا أثر كلماته فقط، فكل سلوك نكرره أمام من يحبوننا أو يعيشون حولنا قد يتحول من حيث لا نشعر إلى درس صامت لكنه قوي. ولهذا قبل أن نلوم الجيل الجديد على بعض ما فيه، فلنسأل أنفسنا بهدوء أي جزء مما نراه فيهم بدأ من البيئة التي صنعناها لهم، ثم لنتذكر حكمة شوقي الخالدة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فما نزرعه في البيت اليوم قد نحصد أثره في شخصية أبنائنا غدا. وهكذا قد تبدأ الحكاية بخطوة طاووس وتنتهي بحكمة في تربية الإنسان، مختزلها في عبارة واحدة، أن التربية بالقدوة تكون أقوى

0: عزيز وغالي انت يا نور عيني يلي نلقاك الشدة والبعد قريب ليا.
1: عزيز وغالي انت يا نور عيني.

نرفع إلى عنايته أسماء كل الذين ولوث انضموا بنا. اللحظة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع صباح الخير داخل على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

0: ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مؤخرا تم تمثيل جهة الداخلة وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي يتنظم بدولة البنين. كيحضر معي مشكورا في هذا اللقاء الأثيري عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد، ولكن كيحضر معنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخلة للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي، بحكم أنه شرف في حضوره في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي الجهة اللي فعلا كينتمي لها اللي هي جهة الداخلة وادي الذهب، ولكن بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخلة للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي. معي مشكورا على حضوره محمد محمود الداسي. محمود، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: أهلا وسهلا أستاذ العهدي. أولا نشكر إذاعة الداخلة مختلف الأستاذ العهدي والطاقم التقني على هذه الاستضافة.
0: طيب، بداية ذكرت بأنك ما شاء الله عليك شاركتي في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. دور منك محمود إذا سمحتي بداية أنك تعرف المستمعين بهذا الهيئة، شنو هو المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نظم هذا النشاط المهم جدا؟
1: أولا المنتدى الاجتماعي العالمي تنظم بكوتونو عاصمة دولة البنين مؤخرا، وكانت تنظم بالجامعة ديال أبومي كلافي. هذه الجامعة اللي احتضنت تقريبا ما يقارب 50,000 مشارك ومشاركة من 150 بلد على الصعيد العالمي. كانت فيها أيضا هذا المنتدى الاجتماعي كيضم واحد مجموعة ديال الهيئات الجمعوية والتضامنية اللي كتمثل الصعيد الوطني. كان هذا المنتدى أولا كان ناقش العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كان أيضا الأزمات البيئية والعدالة المناخية والاقتصاد التضامني والبدائل الاجتماعية. هذه من ضمن النقاشات اللي كنا نناقش هذا المنتدى طيلة مدة 6 أيام طيلة انعقاده بالعاصمة ديال كوتونو.
0: والبين كيفاش كان الجو؟ لقيتوا الجو مختلف على الجهة ديالنا، ما ان عندهم هم ذاك الجو ديالهم في الفترة فاش حضرتوا لهذا المنتدى؟
1: الحمد لله، طيلة فترة إقامتنا بدولة البنين لمدة 6 أيام هذه الإقامة كان الجو معتدل قائم، باستثناء يومين تقريبا اللي كان شوي ديال الشتاء. بالنسبة لنا احنا كان الجو رائع تبارك الله ما شاء الله، اللي سهل لنا حتى المأمورية ديال التنقل داخل الفضاء ديال مدينة كوتونو لحضور هاي الفعاليات، والحمد لله الجو كان جميل جدا.
0: مزيان. وأهمية المشاركة في هذا المنتدى سي محمود فاش كتتجلى؟
1: اولا الاهميه ديال المشاركه ديالنا احنا اللي كانت على الصعيد الصعيد جهه الداخله والذهب، انه كانت عندنا الحمد لله لقاءات متعدده مع مجموعه من الفاعلين اللي كنا معهم خلال تبادل التجارب والخبرات. ايضا كنا ايضا تلاقينا مع واحد المجموعه ديال الشباب وديال واحد المجموعة ديال الرؤساء وفاعلين مدنيين على الصعيد الدولي. أيضا كنا شاركنا في واحد المجموعة من الورشات والندوات الفكرية اللي كانت تنظمت على صعيد المنتدى الاجتماعي العالمي. كنا أيضا من الناس اللي قمنا بصياغة واحد المجموعة ديال المقترحات والتوصيات، أعطيناها المؤتمر ديال الهيئات المتحدة لدعم قضايا التنمية المستدامة والفقر خاصة والتعليم.
0: وأكيد محمود، ولا أرمي لك بالورد، ما شاء الله عليك، ركمتي واحد تجربة كفاعل جمعوي وكناشط حقوقي، وأكيد حضورك تما غادي يغني النقاش وغادي تكون ساهمتي في بالنسبة للأنشطة ديال هذا المنتدى. فاش كتبان الأهمية ديالها محمود؟
1: اولا هذه الانشطه كما قلت لك بريك على اساس انها هي كانت تناقش واحد المجموعه من القضايا بيئيه تنظيميه تضامنيه، وكانت كتناقش واحد المجموعه من المجالات اهمها المجال البيئي، المجال ديال التعليم، مجال محاربه الفقر، اللي حنا اكتسبنا واحد المجموعه ديال التجارب اللي لقيناها على الصعيد الدولي. فواحد المجموعه
0: إذن
1: ديال
0: كان فيها ايضا تتبادل التجارب
1: كان فيها
0: بطبيعه
1: الحال كان لقاءات على الصعيد الدولي، واحد المجموعه من 150 دوله ممثله على الصعيد العالمي، كانت لقاءات مع مجموعه من الدول، تلاقينا مع مجموعه من الدول اللي شفنا التجارب ديالهم وعرضوا التجارب ديالهم في محاربه الفقر اولا، وايضا التمكين الاقتصادي للنساء. كان ملي لقاءات اخرى من خلال الاروقه اللي زرناها وتعريف بالمساهمات الاجتماعية والتضامنية لواحد المجموعة من المنظمات الدولية، وتقديمها خدمات لواحد المجموعة ديال الجمعيات على الصعيد الدولي، من خلال أيضا محاربة الفقر والهشاشة، وأيضا المساعدة في التعليم أبناء هذاك البلدان. كانت صراحة لقاءات متميزة من خلال تبادل التجارب والخبرات
0: وديك الممارسات الفضلة اللي عند بعض الدول، وهذا مهم في إطار تبادل هذه الخبرات والحوار والتقاسم.
1: بطبيعة الحال حتى نحن كنا كمنتدى المدني المغربي الديمقراطي وجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد وجمعية جيل الغد اللي حتى هي كانت ممثلة في المنتدى، عرضنا حتى نحن الخدمات اللي كانت تقدمها هذه الجمعيات للمستفيدين ديالها والمستفيدات، واللي ثارت إعجاب واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين.
0: والمجال اللي كتشتغلوا فيه كجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد شنو هو المجال اللي
1: حنا اولا كنشتغلوا دابا حاليا؟ حنا عندنا واحد المخطط ديال 5 سنوات اللي نشتغلوا فيه، هو على اساس البرنامج ديال الفرصة الثانية زائد برنامج الاعتيادي ديال الجمعيه من خلال البرنامج ديال التعليم الاعلاميات، الخياطه، طرز الفصاله، وايضا الحلاقه. هذا في المركز اللي كنسيره في ديال خديجه بتعاون مع بشراكه مع التعاون الوطني. فيما يخص الانشطه دابا الحاليه المعقب عليها الجمعيه هو مركز الفارابي ومركز السلام اللي كتسيره جمعيه تنميه الجنوب، جمعيه جيل الغد للدفاع عن حقوق الانسان بشراكه مع العهد الجديد للتنميه والتعاضد. انه هذا البرنامج هو برنامج مشروع ملكي اللي كان توقع مع صاحب الجلاله في 2018،
0: وجيتنا مشات فيه بعيد محمود.
1: الحال احنا من الجهات الرائده نبشرك بانه الحمد لله السنه الثانيه راه اول فريق كره القدم يلعب بالقطع بالدرجه الدوري الرابع بالعصب المغربي بالعصب الجوي لكره القدم، انه هو فريق ديال ديال ديال الفرصه الثانيه، وهو اول فريق على صعيد المغرب اللي كيمثل هذه الفئه. عندنا ايضا واحد المجموعه ديال الورشات واحد المجموعه ديال الخدمات اللي كنقدموا، مثلا الحلاقه، اصلاح الهواتف، اصلاح المحركات. عندنا الفلاحه بشراكه مع المعهد التقني للفلاحه اللي نشكره بهذه المناسبه، واللي السنه الثالثه الحمد لله احنا بشراكه معهم، واللي ثمرت هذه الشراكه بانه دابا حاليا يتم تكوين ما يقارب 520 شخص من ابناء المنطقه ومن ساكنه المنطقه في تكوينهم في تربيه في واحد الدوره التكوينيه اللي دارت لمده شهر، واللي حصلوا عليها على دبلومات من وزاره الفلاحه بشراكه مع المعهد التقني الفلاحي. وهو هذه الدوره التكوينيه كانت في تربيه الابل وتربيه المواشي، خاصه الابل والغنم والماعز والبقر، وهي اول دوره تكوينيه على الصعيد الجنوب كامل.
0: ما شاء الله
1: اللي استفدت منها الحمد لله دابا حاليا 520 مستفيد، ودابا الدورة الثانية منها غادي تكون إن شاء الله نهاية شهر 9 إن شاء الله.
0: بارك الله عليك، وأكيد أن حضوركم في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم بدولة البنين فرصة أنكم تعرفوا بهذه التجربة ما شاء الله. طيب محمود، بالنسبة للقاءات اللي تم عقدها في إطار هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نذكر بأنه تنظم بدولة البنين،
1: هو أولا كنا احنا حضرنا واحد المجموعة ديال الورشات وواحد اللقاءات تكوين فكرية اللي نظمتها واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين على الصعيد العالمي اللي كانت فيها دول 150 بلد. بطبيعة الحال كنا حاولنا معهم كنا نحضروا الأكبر عدد من الأنشطة، وفي نفس اللقاء وفي نفس الحضور ديالنا كنا كنتلاقاو مع واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين اللي كانوا يتبادلوا معنا الخبرات وكانوا يتبادلوا معنا التجارب ديالهم على الصعيد الدولي، واللي حنا في نفس الوقت هما اللي اكتسبنا ما نكتبوا لهم ولا اكتسبنا تجارب جديدة وجبنا بأفكار جديدة ولقاء وفاعلين مدنيين اللي تعرفنا عليهم على صعيد العالمي، واللي نتمنى إن شاء الله أنه من خلال اللقاءات اللي عقدنا الحمد لله بأنه تثمر لقاءات قادمة إن شاء الله وفرص قادمة إن شاء الله، خاصة أن هذه الدورة هي الدورة 17 للمنتدى الاجتماعي العالمي اللي كيتنظم كل سنتين دولة محددة من دول العالم، وهو عبارة عن واحد المؤتمر دولي فيه مجموعة الفاعلين المدنيين على الصعيد الدولي من 150 حتى 190 دولة اللي كتشارك كل سنة كل سنتين عفوا،
0: حضور وازن دولي
1: حضور وازن دولي، واللي الحمد لله احنا بالنسبة لنا كجهة الداخل والذهب قدمنا فيها شي حاجة كنقال لها الأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهة الأوراش الكبرى التنموية اللي تعرفها جهة الداخل وعرفنا بها الحمد لله واللي ثارت الإعجاب
0: ديال واحد. هذا كي يجعلني نسولك على البصمة ديال الحضور، لأن ما شاء الله عليك كمثلت المملكة المغربية وأساسا أيضا الجهة اللي أنت كتنتمي إليها جهة داخل وادي الذهب.
1: اولا احنا كنا ضمن واحد المنتدى ضمن واحد الوفد ديال المنتدى المدني المغرب الديمقراطي اللي كان وفد فيه 10 اشخاص اللي على صعيد المغرب كامل، واللي كان الشرف بان جهه الداخل والذهب تكون ممثله فيه. احنا اولا البصمه ديالنا كما قلت لك انه احنا اولا من خلال اللقاءات ديالنا اولا اكتسبنا واحد التجربه من هذوك الفاعلين المدنيين على الصعيد الوطني من خلال الأعمال كنقوم احنا بها، عرفنا بها.
0: نعم.
1: ثانيا عرفنا بالأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهة الداخل والذهب من خلال الميناء الأطلسي، من خلال أيضا إعادة تهيئة المدينة كاملة
0: بجميع درتو حتى تسويق سياحي
1: وثقافي واللي أيضا لقينا البعض الناس ما كيعرفوش مدينة الداخل على الصعيد العالمي وأول مرة يسمعوا بها،
0: إذا هي دبلوماسية ديال المجتمع المدني
1: بطبيعة الحال، واللي شافوا صراحة واحد المجموعة ديال ديال ديال وتعرفوا على مدينة الداخل، وفيهم اللي عبر عن الرغبة ديالو من خلال الأصدقاء الإسبان من مدينة مالاقا اللي عبروا عن فرحتهم وعن اشتياقهم لمدينة الداخل، وربما أنه إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد ربما أنه غادي يكون واحد اللقاء على أرض الداخلة في القادم الأيام ربما في شهر 12 إن شاء الله بإذن الله.
0: مزيان، وهذا من المكاسب ديال هذا النوع ديال المشاركة في منتديات دولية.
1: بطبيعة الحال كانت اللقاءات على الصعيد الدولي، وحنا اللي وحنا الحمد لله سوقنا لمدينة الداخلة، وفي هذاك التسويق ديال مدينة الداخلة تلاقينا مع عند الإخوان والأخوات الإسبان اللي عبروا عن رغبتهم بأنهم يديروا زيارة مدينة الداخل، وحتى هم يتقاسموا معنا التجارب ديالهم في المجال المدني إن شاء الله. ربما أنه في الزيارة اللي غادي تكون في شهر 12 إن شاء الله بإذن الله ربما تكون زيارة مدينة الداخل إن شاء الله.
0: جميل. طيب ما سخيناش بالحديث معك محمود، إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء، وأظن هذه المشاركة ديال الفرع الإقليمي بالداخل المنتدى المدني المغربي الديمقراطي في مثل هذه المنتديات العالمية كيف تفتح آفاق جديدة، كيف قلت أنه كيعرف بالجهة ديالنا سياحيا، وأيضا كانت التجربة اللي عندنا كانت تقاسموها معهم وعود كنستفدوا من تجارب ديالهم. إذن إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء المفيد والجميل معك محمود.
1: أولا لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم بالشكر لإذاعة الداخل على هذه الاستضافة بوجودك أستاذ
0: مرحبا
1: بوجود
0: هون.
1: الطاقم التقني. الكلمة اللي نقدر نقول بأنه الاستمرارية بالعمل الميداني وخاصة في المجال المدني، أنه كل إنسان كيقدم خدمة من الجانب اللي كيشوف هو يقدر يقدمها من الجهة ديال الناس كاملة، كل واحد كيخدم في إطار محدد اللي هو اللي يقدر يخدم به، من أجل أن النهوض بهذه الجهة والتعريف بها على الصعيد العالمي، وباش مولي إن شاء الله كاملين، باش ما طلعت جيتنا، باش ما طلعت الساكنة معها إن شاء الله.
0: تبارك الله عليك، كنحييك على هذه الغيرة، على جهتنا جهة داخل وادي الذهب، إقليمية وادي الذهب. وسرديدا باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم محمد محمود أدى، اللي هو أصلا رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد، اللي معروفة كهيئة مدنية اللي أعطت الكثير في المجال ديال الفرصة ثانية، ولكن استضفنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخلة للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي. وكان موضوع هذه الحلقة وهو مشاركته وتمثيله للمملكة المغربية ولجهته جهة داخلة وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. باسمكم كنشكره، وكنشكركم أيضا على حسن إصغائكم.

ونفتح اللحظة فسحة زمنية لإدراج مشاركات ومساهمات سيدات والسادة المستمعين والمستمعات ضمن فقرة من بريد المستمعين. فمن قصيدة للشاعر محمد الغوث أدرج المستمع الكريم فريد الناصري من الطرفاية مجموعة من أبيات رائعة، وهي عبارة عن أبيات مدحية للرسول صلى الله عليه وسلم. تقول أبياتها: محمد وانحنى التاريخ إكبارا، بسيرة تملأ الأكوان أنوارا، هداية الله للحيارى ومرشدهم، ورحمة الله لم يرسلك جبارا، ألبستنا من ثياب العز أجملها، أخرجتنا من قيود الجهل أحرارا، صلى عليك إلهي كلما طلعت شمس النهار وصار المدح أشعارا.

لحظات مستمعتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: مرحبا بكم مستمعينا. ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن فئات من الملزمين ممن يتعين عليهم القيام بالتصريحات والأداءات الضريبية المستحقة عليهم يتوجب عليهم الإيتاء بها، وذلك في أجل أقصاه الفاتح من أكتوبر المقبل. وأوضحت بلاغات المديرية في الموضوع أن هذا الأجل خاص بالمقاولات الخاضعة لواجبات التمر المدفوعة بناء على إقرار، والشركات الخاضعة للضريبة التي تتزامن فيها سنة محاسبتية مع سنة المدنية، وأيضا الملزمين الذين تحدد دخولهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة الذين اختاروا أداء دفعات ربع سنوية. بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية التي تعرف بتريبل أي التي أطلقها المغرب خلال مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش، قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسة مبادرة تريبل أي بروما تقريرا حول تكيف الفلاحة الإفريقية. ويشكل التقرير أول حصيلة لعشر سنوات من العمل بالمبادرة القارية. وسبق للبلدان الإفريقية أن عبرت في المخططات التي أودعتها لدى الأمم المتحدة عما يتطلبه تكييف فلاحتها، إذ تقدر الاحتياجات بمئات مليارات الدولارات يخصص جزء مهم منها للزراعة. في الملف اليمني والتصاعد التوتري والحرب بين الحوثيين والسعودية، أفادت قناة المسيرة التابعة لأنصار الله الحوثي في اليمن بأن ضربات السعودية أدت إلى سقوط شخص، فيما استهدفت أخرى ثلاثة أبراج اتصالات في محافظة تعز. واتهمت السعودية الحوثيين الأربعاء بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، الأمر الذي نفاه الحوثيون فيما أعلنوا من جهتهم أنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل. وجاءت تصريحات ترامب بعدما أثرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين هذا الاحتمال عشية خطاب مرتقب لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي. أما الاتحاد الأوروبي عبر بعد تهديد ترامب عن أن الشراكة مع كندا غير موجهة ضد أحد. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: إذن بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية الوطنية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود لنواصل ما تبقى من مواد وفقرات برنامجكم صباح الخير الدخلة على أمواج جدير إذاعة المملكة المغربية في الدخلة طبعا في الشطرة والجزء الثاني من فمرحبا بكم مجددا.

هذه المواد والفقرات تتواصل لحضراتكم ضمن برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ضيف وحوار. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيدنا على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. موضوع حلقتنا اليوم كي لمس واحد من المجالات اللي أصبحت حاضرة بقوة في حياتنا اليومية، بل أصبحت الصورة والصوت والفيديو لغة أساسية من لغات التواصل والتعبير في هذا العصر اللي هو رقمي بامتياز. فالمجال السمعي البصري، وهذا هو موضوع هذه الحلقة، بما يختزنه من إبداع وتقنيات ومهارات، وأيضا ما يتيح من آفاق أمام الشباب والطلبة الراغبين في بناء مستقبل مهني في هذا المجال، وبالخصوص إذا كانت عندهم ميولات لهذا المجال السمعي البصري. ولأن

0: التجربة خير دليل. ارتأينا اليوم مستمعينا ضمن هذه الحلقة أننا نتقاسم معكم تجربة شخص مهتم اختار هذا المجال عن قناعة وشغف، فدرسه ومارسه وطبعا بقى وفي لهذا المجال حتى أصبح سمعي البصري بالنسبة له أكثر من مجرد تخصص دراسي أو ميول أو اهتمام، بل مجال اللي كتربطوا به علاقة عشق وشغف وممارسة مستمرة. ضيفي وضيفكم الكريم أستاذ محمد درمون، المهتم والمهووس بالمجال السمعي البصري واللي جمع بين التكوين الأكاديمي والتجربة التطبيقية، هو ضيفنا. أستاذ محمد مرحبا بك معنا وأهلا وسهلا بك ضيفا كريما على أثير إذاعة الدخلة الجهوية.
1: شكرا لك سي العهدي، وأول حاجة كنشكرك على هذه الاستضافة، وصباح الخير لجميع المستمعين ديال الإذاعة الجهوية بنية الدخلة، ومرحبا بي مجددا عندكم في الإذاعة الجهوية.
0: مرحبا، وهذا ما شاء الله لقاء اللي أعيد المستمعين والمستمعات أن غير تكون فيه إضافة وتوضيحات. طيب الأستاذ محمد، يكن المستمعين يتعرفوا عليكم أكثر، ندور منك إذا سمحت تقدم بطاقة هوية تعريفية يغير تكون موجزة ومركزة جوابا عن سؤال من هو محمد درمون المسكون بشغف وهوس ديال هذا المجال السمعي البصري.
1: محمد هو طالب حصل على الإجازة في السمعي البصري سنة 2015 من جامعة القاضي عياض. المجال كان اختيار عن قناعة، لأن المجال في ذلك الوقت كان في أوج العطاء دياله. الحمد لله أنني من خلال المساري الدراسي كي كنقول المهني اكتسبت مجموعة من المعارف والمهارات المرتبطة بالصورة والصوت والتصوير أيضا، بالإضافة للتوظيف وإضافة إلى تجارب متواضعة من خلال إذاعات خاصة ومن خلال أيضا التحرير الصحفي بمختلف القنوات.
0: الجميل سي محمد في هذا المسار ديالك أنك صقلتي موهبتك وميولك المجال السمعي البصري بتجارب أكيد جعلتك تكتشف أهمية هذا المجال وأيضا تاريخه وتطوره. سؤالي ليك وفيه الكثير من روح الفضول اللي هو مشروع فضول أكيد كيتقسمه معايا جل المستمعين، لماذا اختار الأستاذ محمد درمون دراسة هذا المجال السمعي البصري بالضبط ولم يختار مجالا آخر؟
1: فبالنسبة لي أنا بالنسبة للسمعي البصري هو مجال يعني نقدر نشبهه أنه بحال البحر، يعني مليء بالفروع والتشعبات، منها التصوير منها الإخراج منها التوضيب منها التسجيل الصوتي الإضاءة المكياج المونتاج صناعة المحتوى الرقمي الإعلانات، يعني ما كيشملش فقط على تخصص واحد وإنما مجموعة من التخصصات. فما دام كنقولوا أن السمعي البصري فهو يجمع ما هو سمعي وما هو أيضا بصري. والمجال الان الحمد لله كنلاحظ على انه اصبح اكبر عفوا اكثر تطور من سابقه.
0: واكيد هذه التخصصات الكثيره في هذا المجال فعلا كتجعله مغري جدا. نبغي فقط لان كنتكلموا على المجال السمعي البصري ماشي الجميع كيفهم هذا المفهوم بمعناه الدقيق، ما كرهتش انك تبسط الانسان العادي اللي ربما ليس على درايه بهذا المفهوم شنو بطريقه مبسطه فاش كنقولوا المجال السمعي البصري شنو هو المقصود؟
1: فالمجال السمعي البصري كي قلتي نتايا انه باللغه ديالنا البسيطه هو عباره عن صوت وصور، اما يكون فيديو اما يكون صوره من خلال كي كنقولوا حنا اضافه صوت على الصوره، او لا كي كنقولوا الناس اللي كيكونوا بالدارجه ديالنا كيسمعوا الراديو ولا كيشوفوا التلفازه، فهذا مرتبط بالمجال السمعي البصري.
0: طيب جميل، أظن هذا اللقاء ديالك غيكون فرصة نعرف بعض الأسر ولا بعض مثلا تلامذة ولا الطلبة اللي عندهم ميل وعشق لهذا المجال غادي يبغيو يعرفوا منك ماذا انت مريتي من هذا المسار، وهذا علاه استضفناك أيضا في هذه الحلقة من ضمن أهدافها. وندور أنني ننتهز فرصة ديال تواجدك باش بالنسبة لهذه الأسر ولا الطلبة اللي عندهم رغبة إما بعد حصولهم على شهادة البكالوريا ولا كانوا في تخصص معين ومن بعد شافوا بلي أن عندهم ميل أو رغبة أنهم يكون عندهم تخصص ويمشيوا في هذا المجال السمعي البصري، وربما يكون عندهم تردد. أنت من خلال تجربتك باش تقدر تقنع او ترد على هادو اللي ربما كيقولوا هذا مجال صعيب، هذا مجال اللي ربما افاقه كذا، شنو ردك على
1: فعلا
0: هاد المترددين؟
1: عندك الحق. فانا بالنسبه لي انا كنشوف ان الاكثريه ديال الطلبه بهذا المصطلح بعد البكالوريا كيكون محدود، اما كيتوجهوا بين قوسين اما التكوين المهني بجهه الدخله والذهب، او لا كيقتصر فقط على انه يتوجه لافاك يدير مثلا ليكونومي ولا يدير الدروا ولا يدير التخصص انجليزيه ولا يدير تخصص ديال
0: التخصصات اللي هي اصلا
1: تقليديه روتينيه. فانا كنصح الطلبه انهم يتوجهوا للتخصصات اللي كيشوفوا فيهم الراحه ديالهم، لان راه غدير شي حاجه وبين قوسين من بعد غتندم عليها، وسمح لي على الكلمات ديال الدارجه. فالانسان ملي كيدير واحد التخصص اللي كيشوفوا انه مرتاح فيه فكيعطي فيه وكيبدع فيه. انا اوجه نصيحه للطلبه انهم ماشي بالخصوص، وانما المجال ديال السمع البصري غادي يلقاو فيه متعه لا في العمل ولا حتى الافق. فعندنا الحمد لله مدارس، عندنا مثلا التكوين المهني ديال الدار البيضاء، عندنا التكوين المهني ديال مدينه برشيد، عندنا التكوين المهني ديال مدينه ورزازات، عندنا المؤسسات الخاصه ديال السمع البصري كتواجد بين الرباط والدار البيضاء، وايضا ربما مراكش بغض النظر على لي زيك ولي زاداك اللي عندنا الحمد لله. عندنا احنا فخورين
0: الملحقه ديالو
1: اليوم في المدن الداخله فعلا اللي كنشوف. وانا ذكر واحد الاسم اللي ربما الان ولا معروف ما شاء الله، اللي هو التلميذه ديالنا ديال مدينه الداخله اللي حصلت على
0: ديبلوم ديال
1: فاطمه الزهراء قيداح، اللي هي تلميذه ديال الداخله تبارك الله عليها، اللي خريجه ديال المدرسه العموميه فعلا. فهاد المجال انا كنشجعهم انهم يتوجهوا ليه، لان هو اللي غادي يكون مستقبلا القوه الضاربه ديال اي اي اي اي دوله او لا اي اي مدينه.
0: صحيح صحيح. طيب لاحظت واحد المساله وربما انت غادي تلاحظها احسن مني بحكم اهتمامك وتواجدك في بعض المواقع الاعلاميه، ان العديد من الشباب اليوم مهووسون ولا يعشقون الآلة ديال التصوير والمجال ديال التصوير. واش هذا المجال السمعي البصري مؤهل لي أكثر فقط هادو اللي عندهم ميل أو حب أو عشق أو شغف التصوير، أم أنه بالعكس قدر تكون اهتمامات أخرى؟
1: لا، هذه النقطة جدا مهمة خصنا نتكلموا فيها، لأن المجال السمعي البصري ما كيعنيش فقط التصوير، وإنما كيعني أن الطالب خصو يكون كيميل للتوضيب والمونتاج، اللي هو كي كنقولوا حنايا بالمصطلح ديالنا انه كيعرف يدير المونتاج عند الاغلبيه، والاكثر من ذلك انه يكون كيحب الاخراج. فمن كيكون كيحب الاخراج راه غادي غادي غادي غادي يولي ملم بالصوت، غيولي مهم ايضا بالصوره، الاضاءه على مستوى التوضيب يكون كيلاحظ الالوان واش كتناسب هاد النوع من التوضيب ولا لا. يعني هاد المجال غادي يخليهم انهم يتفرعوا لحوايج اخرين. وحاجه اخرى لاحظت مؤخرا ان تبارك الله الشباب اللي كيتعاطوا المواقع التواصل الاجتماعي مطالبين اكثر بالتوضيب. يعني كاينين كي كنقولوا حنايا ديزابليكاسيون ولا التطبيقات ديال التوضيب، خص غير الانسان انه يبحث ويتعلم اكثر، لان كي كنقولوا حنا التطبيق كيخصو ديزاستيوس باللغه العربيه، يعني
0: حيل ولا
1: بعد التقنيات بالاحرى التقنيات اللي كتخلي ان الجوده ديال الصوره تكون احسن. الشباب ديالنا تبارك الله راه حتى المواقع الالكترونيه بجهه الداخله والذهب كتعتمد على على على كي كنقولوا جي تي، يعني المونتاج ديال جي تي، يعني ديال جورنال تيليفيزيك بهذا المصطلح، كتخلي ان داك الشيء يكون بسيط، يعني بحال الا قلتي دي فلاش. الأجمل أنه يكون شوية ديال الإبداع،

0: في هذا المجال ديال التوضيب، لأنه كيعطي واحد الجمالية واحد الرونق للصورة وأيضا الفيديو لأي واحد كيدير المونتاج.
1: وبالنسبه للمهارات سي محمد اللي يمكن للطالب انه يكتسبها من خلال دراسه المجال السمعي البصري،
0: فالمهارات اول حاجه ان اي واحد يعني درس توضيب والصوره بالخصوص راه ماشي اي حاجه كيقبلها وماشي اي حاجه كي كنقولوا كتستقطبها الاذن، راه الا كانوا لي بارازيت بالنسبه للصوت راه كيحس كيف نقول كنتكلموا على البروفيسيونيل
1: اللي عنده ديك الاذن التقنيه
0: الا سمع شي حاجه راه ما غاديش تعجبوش. ايضا الصوره الا شاف شي صوره ما غاديش يعجبو. فمثلا ناخذ على سبيل المثال انا كناخذ معاك حوار في التلفازه وانت موضوع ديالك انت في الصوره ما واضح، ما حطكش انا كما ينبغي في
1: داك البلون
0: داك الاطار في داك الاطار، فانا انا كنصور انا اصلا ما غاديش نرتاح، فما بالك المتلقي او المشاهد ما غاديش تعجبو الصوره. يعني كاين تقنيات ديال انني نصور او لا ندير كي كنقولوا واحد الحوار تلفازي وما واضعش المخاطب ما واضعوش في واحد الموقع مزيان، فغادي نكون انا في عيني بين قوسين مضرور، فما بالك الصوت، ما بالك الاضاءه، فما بالك.
1: اذا كاين مهارات اللي هي دقيقه. طيب وبالنسبه للدراسه النظريه استاذ محمد، واش كافيه بوحدها اليوم في اننا نمشيو بعيد في هذا المجال السمعي البصري؟
0: طبعا راه الدراسه مهمه جدا لان كتمنح الطالب الاساس النظري والمنهجي، ولكن السمعي البصري مجال تطبيقي بدرجه كبيره. فلذلك انصح كل طالب بان يستغل فتره الدراسه في ممارسه ما يتعلمه، وان يقوم بانجاز مشاريع شخصيه، يعني كي كنقولوا دي بروجي بيرسونيل. تجربه الصور والمونتاج وصناعه الفيديوهات هي جد جد مهمه، لان كتخلي ان الانسان يتطور بسرعه، لان كنتكلم على اللي كيشتغل في المجال. واهم حاجه لاي طالب انه كيدرس فهو داك التدريب او ما يسمى بلوستاج. هذاك لوستاج كيخلي ان
1: كيطبق داكشي اللي خدا نظري
0: فعلا كيطبقوه حتى كيسقل الموهبه ديالو. يعني ماشي بالضروره ان اي حاجه قريتيها راه غادي تشوفها في الميدان، راه كي كنقولوا بالدارجه ديالنا اللي فاتك بليله فاتك بحيله. فخص الانسان انه يحاول انه يبحث ويسول خلال فتره التدريب، لان هي اللي كتدفع داك الانسان انه يزيد يسقل الموهبه ديالو.
1: وبالنسبه سي محمد ما يعرف بالتعلم الذاتي، انك تمشي تكون راسك براسك وتبحث، ودابا دون العم جوجل كيعطي هاد الامكانيات ديال انك تكون راسك
0: فعلا راه كما قلتي تطورات الوقت، وحتى الانسان الا بغى يكون راسه براسه
1: داك التكوين الذاتي اوتوديداكت.
0: اوتوديداكت هو مهم، ولكن راه لا يمكن انك تطور من راسك دون انك تطبق. مثلا انا عندي بيسي قريت على الكمبيوتر ولا كيفيه الاشتغال به، ولكن كان كيتحط قدامي الكمبيوتر ما كنعرفش نشتغل به. فاين هو يعني التطوير او الاوتوديداكتيك من البراتيك؟ يعني هما جوج ما يمكنش اننا نفرقوا بيناتهم، لان انت كتقرا ولكن خص ضروري انك تطبق باش كي كنقولوا تسقل الموهبه ديالك في البراتيك.
1: طيب فيه سؤال عادة يطرح، وهو أن البعض كيقول بأن مستقبل السمعي البصري غير مضمون، لست أدري علاش اعتمدوا، وإن كان يبدو هذا غريب جدا. إلى أي حد نقدو نقولوا اليوم بأن هذا الكلام عنده مشروعية أو مصداقية، وإن كنت أستبعد أن بالعكس احنا قلنا في البداية بأن هذا يفتح آفاق رحبة، أنك بحيث هي من المهن ديال المستقبل.
0: فأي مجال وأي مهنة فعند التحديات ديالها، يعني ما يمكنش أننا نحكموا على على على على كل مجال بأنه سهل أو لا صعب.
1: فكل إذا حسب عود القدرة ديالك والطاقة الإبداعية
0: فعلا اللي عندك. فعلا إذا إلا كنت إنسان مبدع وعندك واحد الشغف فأكيد أنك غادي تقاوم كاع داك الصعوبات باش أنك توصل لداك المبتغى ديالك اللي كنشوفه أنا بالنسبة لي هذاك هو الهدف اللي كيخليك أنك توصل بعيد. وحاجة أخرى أن الإنسان إلا كان كي كنقولوا حنايا كيحاول انه يطور حتى من المستوى الدراسي ديالو من خلال انه يمشي من بعد ديبلوم الاجازه او كي كنقولوا الماستر او الدكتوراه، فراه بالنسبه لي انا هذاك راه

0: بحد ذاته وصول لواحد الهدف اللي مهم. ايضا حاجه اخرى اللي بغيت نتكلم عليها، السمع البصري اليوم حاضر في التلفزيون والسينما والاشارات والمؤسسات بشكل كبير، وخصوصا المنصات الرقميه، عاد بالاضافه لذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يعني المجالات متعدده. فهنا الطالب ممكن انه يطور نفسه من خلال هاد المسائل.
1: وفاش كيطور نفسه في هذا الجانب؟ واش اكيد فرص العمل غيتكون متاحه؟
0: طبعا طبعا، لان راه المجال ديال السمع البصري كي كنقولوا راه فيه الاخراج، يمكن انك تمشي في الاخراج. راه ما شاء الله كنشوفوا ان الطلبه اللي كيكونوا مثلا في ورزازات عندهم واحد الفرصه اللي كبيره انهم يشتغلوا في مجال ديال ديال ديال ديال ديال التمثيل او لا او المجال التقني في السينما. كذلك المعاهد بمدينه الرباط او بمدينه عفوا الدار البيضاء كتخلي ان الناس يتوجهوا اما للسمع البصري او لا فقط غير السمع، من خلال اذاعات، من خلال دي بوات برودكسيون اللي هما شركات الانتاج اللي كتطلب تقنيين اكثر، لان راه عندنا كي كنقولوا السيت كومات، عندنا الافلام، عندنا البرامج التلفزيونيه. يعني المجال ديال السمع البصري هو مجال حيوي وكيطلب كل عام افواج وطلبه اللي تعزز الساحه.
1: وبالنسبة أنت سي محمد من خلال مسارك، لست أدري واش لأنك شرتي في البداية لحصولك على الإجازة المهنية، واش كتشوف بأن هدف هذا المجال يكفي أم أن خاص أنك تزيد أكثر؟
0: فأنا كنتكلم على نفسي ديالي أن خصك مازال أنك تشتغل أكثر. أنا لحد الآن مازال الافاق قدامي، من خلال ان بين قوسين قلتيها انني مهووس بالمجال ديال السمع البصري، اطمح انني ندير ان شاء الله بحول الله الماستر والدكتوراه، لما لا ان شاء الله بحول الله في قادم الايام. لان حتى كي كنقولوا الملامسه ديال ما هو دراسي كيخليك انك تزيد تطور حتى من لونغاج ديالك السينماتوغرافيك ولا الاوديو فيزيوال، انك تزيد تغني الرصيد المعرفي ديالك.
1: وعلى ذيك اغناء الرصيد هذا كيطلب اظن لغات ضروري، على الاقل الفرنسيه.
0: فعلا الفرنسيه والانجليزيه ضروري. فعلا الانجليزيه والفرنسيه ضروري. و الى لاحظتي حتى في التقديم ديال البرامج راه كيقتصر الامر على عده لغات. حنا كنشوفوا ان النشرات الاخباريه كتكون فيها الاسبانيه، الانجليزيه، الفرنسيه كذلك، فهادو من بين
1: المعلومات باش تكتسبهم بقدر ما تتمكن من اللغات اللي خصوص عندها طابع عالمي كيف الانجليزيه او على الاقل الفرنسيه. هذا كيفتح لك افاق اكثر
0: فعلا
1: انك تنمي معارف.
0: فعلا هذه مساله اساسيه.
1: طيب سي محمد، اكيد كيستمعوا لنا الاسر وبعض الطلبه اللي ربما فسمعوا الحديث بقاو متبعين معنا هذا الحوار المفيد والجميل معك، شنو هي نصيحتك اللي تقدمها للطلبه اللي عندهم رغبه او شغف او ميول باغين ان هذا يقيسوا هذا المجال ويمشيوا فيه بعيد؟
0: فعندي واحد ثلاثه ديال النصائح بالنسبه لي. اولا انه يدخل المجال عن قناعه، وليس فقط انه شيء ممتع او لا فقط مسلي باش بين قوسين كنقولوا بالتدريجي يدوز الوقت. ثانيا انه يمارس بشكل مستمر، لان المهاره ما كتجيش هكاك الا بالممارسه. ثالثا انه يكون فضولي ويواكب كل جديد في التكنولوجيا والاعلام. الحمد لله اننا في 2027 او بالاحرى 2026 فهناك تطور ملحوظ للمجال، فانه يواكب من خلال التكنولوجيا ومن خلال ايضا صناعه المحتوى والمجال ديال الاعلام، وما يخافش من شي حاجه سميتها الاخطاء، لان الخطا وارد في الحياه.
1: صحيح، ومن الاخطاء تعلم
0: الانسان، لان هي هذه التجربه اللي كتخليك انك تتعلم من الاخطاء ديالك في الحياه.
1: وفي نظرك وانت مهتم بهذا المجال السمعي البصري، الى اي حد او شنو هي الدرجه ديال دور التكوين في الشخصية الطالب هذا اللي كيدخل هذا المجال السمعي البصري، إلى أي حد كيساهم هذا الاهتمام دياله ولا متابعة دراسته في هذا المجال السمعي البصري في التكوين ديال الشخصية دياله بحكم هذا التعدد ديال الاختصاصات اللي كاينة في المجال السمعي البصري؟
0: طبعا أستاذي العهدي، فالمجال كيجعل من الطالب أولا أكثر قدرة على التعبير على الأفكار دياله، يعني كيحاول أنه يعبر.

0: بشكل افضل على الافكار ديالو. وايضا التعامل مع الاخرين، لان داك الكونتاكت وداك التلامس مع الاخر كيخليك انك ما كتبقاش منغلق على راسك، وكتحاول انك تشتغل بشكل جماعي، يعني كي كنقولوا ضمن فريق. والفكره كي كنقولوا فكره كتكمل فكره، ان باش كيعطيك واحد المشروع اللي حقيقي، يعني من خلال انك تكون مع مع مع فريق. فهاد الفكره ديالك انت اللي كتشوفها انها فكره ديالك منتوش خاص، يقدر البقيه ديال انهم يطوروا من هاد الفكره ديالك، وتكون لما لا انه مشروع اللي يكون ضخم ويكون مؤثر. فالحس الابداعي والنقدي للطالب كيتطلب دراسه وممارسه.
1: صحيح. طيب الان غادي نتحول من الاستاذ محمد اللي كيرتدي قبعة طالب متتبع بالمجال، وغادي نلبسك قبعة مستشار في توجيه. تخيل ان امامك مثلا مجموعة ديال الطلبة يترددون بحال الى تايهين، عندهم واحد الحيرة، وهذا كيوقع لاي كان. انا كنوصلوا واحد ملتقى الطرق ما كنعرفوش اش من اتجاه. شنو هي النصائح اللي تقدم، ولكن بصفتك تحمل هذه القبعة ديال مستشار في التوجيه، توجه ماذا ستقول؟
0: أولا سي العادي كنشكرك مجددا أنك حملتني مسؤولية أخرى أنني نكون مستشار توجيه، لأن هذه المرحلة هذه فعلا جد جد مهمة وحساسة. فأنا بالنسبة لي أنني نكون مستشار، أول حاجة غادي نقول للطالب كيف ما كان نوعه أو للطالبة، أنه يأخذ الوقت الكافي، وكي كنقول بالدارجة أنه يجلس مع راسه ويعرف راسه فاش مرتاح وشنو باغي. ثانيا اللي تخصص اللي ممكن ندرسه، واش عنده آفاق ولا ما عندوش آفاق، واش هاد المجال ديال الدراسه واش غادي يأهلني انني ندخل سوق الشغل، لان كما قلتي
1: غير سوق
0: راسي فعلا. كما قلتي المجالات اللي متواجده فهي محصوره، راه ممكن انني ندير ليكونوميك، ممكن انني ندير جيستيون، ممكن انني ندير.
1: والقرار راه خطير لان كينعكس على مصيرك،
0: كيأثر فعلا. فالاغلبيه اللي كيديروا واحد المسار اللي ما كيتوفقوش فيه، في اخر المطاف كيلقى راسو انه ضرب الحيط ورجع. بهذا المفهوم هذا الترجي، واسمح لي عليه.
1: اذا الانسان يبحث على المعلومه ويستشر قبل ما ياخذ القرار.
0: فعلا، لان هذه هي اهم خطوه، وهذا هو القرار المصيري اللي كنقولوا حنايا لاي طالب خصو انه يرد البال لهاد المسائل هادو. يعني ثلاثه ديال المسائل خصو يرد لهم البال. الا ما ردش لهم البال فاكيد انه غادي يلقى راسو انه خارج الحسابات ديال سوق الشغل.
1: طيب الوقت يزاحم ويزاحم، ما سخناش بالحديث معك الاستاذ محمد درمون. طيب لست ادري لحتى عند كلمه ختاميه، ومكرهت انها تكون على شكل رساله تشجيعا للشابات والشباب اللي كيرغبوا في اختيار او ولوج هذا المجال السمعي البصري من خلال تجربتك. طبعا
0: يعني استاذ الكريم، يعني انا بالنسبه لي كنشوف ان النصيحه اللي غادي نوجه في الختام ديال الحلقه، ان المجال ديال السمع البصري ماشي فقط هو تخصص دراسي، بل مجال يمكن ان يمنح الطالب فرصه للابداع وتحويل الافكار الى اعمال حقيقيه. هذا علاش كنقول ان الطلبه اذا كانت اي واحد لديه الرغبه والشغف بهذا المجال بالخصوص ديال مجال السمع البصري، فما تخافوش من هذا الاختيار، لان الانسان اللي كيدخل هذا او اللي كيقتحم هذا المجال فبهدف انه يتعلم، والتعلم باستمرار والعمل وايضا حتى الممارسه. يعني الا بغيتي كي كنقولوا نتكلموا على المجال ديال السمع البصري، راه ماشي فقط محدود في التلفازه والراديو، ف يعني كاين السينما، كاين كما قلت لا برودكسيون ديال الانتاج، كاين عاوتاني ديال الرسوم المتحركه، الانتاج ديال الرسوم المتحركه، الفيديو كليبات ديال الاغاني، يعني بزاف ديال الابواب اللي يمكن انك تمشي في هذا المجال.
1: وهذا غادي ويتناسل يتطور كل مره كتخرج تخصصات جديده.
0: فعلا.
1: نعم سي محمد، شكرا جزيلا على هذه الرحله الجميله معك، وخا هي عبر الاثير اللي خديتينا فيها بين الدراسه والممارسه، بين الصوره والصوت والابداع، والاهم من كل هذا هو بين الشغف والتكوين والطموح. والجميل في حديثي معك استاذ محمد ان من خلال هذا اللقاء المفيد والجميل قربتينا اكثر من المجال السمعي البصري، وكيف قلتي ماشي فقط

0: باعتباره مجرد كاميرا أو تصوير أو مونتاج، وإنما باعتباره واحد العالم المثير، عالم متكامل كتدخل فيه المعرفة والتقنية النظري بالتطبيق والإبداع والتواصل، وكيفتح أمام الشباب بالخصوص واحد الآفاق اللي هي واعدة متعددة. متى اقترنت الدراسة كيف شرتي سي محمد بالممارسة والشهادة بالتكوين المستمر؟ ولعل الرسالة الأهم اللي خرجنا بها من خلال هذا الحوار معك هو أن اختيار تخصص ما يلتو يكون خاضع فقط لما هو رائج، لأن فلان دار ولا فلانة دارت ولا نوع من العناد، وإنما نختار شي حاجة اللي كتنسجم وكتوافق مع ميولاتنا وقدراتنا ومعارفنا وشغفنا وطموحنا، لأن فاش كيلقى الإنسان نفسه في المجال اللي كيبغي وكيعشق أكيد كيعطي فيه، لأن نصف النجاح ديال أي اختيار هو عشقك محبتك عاد كتزيد التكوين ديالك والتطوير ديال السوادري. لما كانت شي كلمة سي محمد
1: فقط واحد الرسالة للطلبة ديال الجنوب، فراه ما كاينش غير الكلية، كاين مدارس متعددة ومعاهد متعددة، فالإنسان يبحث قبل ما يوصل لمرحلة ديال الاختيار، لأن المرحلة ديال الاختيار كتكون صعبة، يعني كيكون عندك واحد المزيج بين الفرح والخوف.
0: علاش خص يكون عندك من قبل ما يعرف اليوم في التوجيه بالمشروع الشخصي
1: الشخصي اكزاكتو، هذا هو اللي بغيت نوصل.
0: لان كتبني داك الاختيار،
1: الانسان ما يتسناش التيار تبقى الوريق.
0: فعلا والا غادي تحس بواحد
1: الارتباك، وفي الاخير انك يا اما غادي دير التكوين المهني بالجهه ولا فقط تقتصر على الكليه.
0: صحيح، رغم ان كاين افاق اللي هي واعده. اذا مستمعتنا مستمعين الكرام، الى ان نلتقي في موعد اذاعي جديد، تقبلوا منا اطيب التحيات ودمتم اوفياء لاثير اذاعه الداخل الجهويه، احيي نبل مرافقتكم وجميل اصغائكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
1: عندك حق الرئيس،
0: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: تابعوا اذاعه الداخل الجهويه على الموجه 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. وتميزت هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتداخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة نحو 24,730 طنا عندما تم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقرير الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون مقابل أزيد من 604,091,000 درهم عندما تم غشت 2025. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 723,490 طنا عندما تم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أكد مندوب الصيد البحري ببوجدور فيصل بزاك أن قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية بوجدور يشهد دينامية متواصلة مدعومة بتنوع الموارد البحرية وتعدد أنماط الصيد، ما يؤكد الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط بالجهة. وضح السيد بزاك في تصريح لوكالة المغرب العربي لأنباء أن هذه المؤشرات تعكس أهمية وتنوع النشاط البحري بالدائرة البحرية لبوجدور، سواء من حيث الكميات المفرقة أو القيمة الاقتصادية للمصطادات، كما تسلط الضوء على أهمية الثروات البحرية التي تثمنها مختلف أساطير الصيد، لا سيما قطاع الصيد التقليدي الذي يشكل مكونا أساسيا للنسيج البحري والاقتصادي بالجهة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حالة الطقس. من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محلي حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو أمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السيس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية. زخات رعدية ستهم الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستنزل قطرات مطرية مع بروز رعد فوق الأطلس المتوسط. تجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس الريف، وما بين 23 و 29 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و 24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قوي الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهيجان إلى قوي الهجان ما بين الدار البيضاء وطرفايا، وقوي الهجان إلى هيج بباقي السواحل.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News، الخبر اليقين من المصدر.
1: المفكرة الإذاعية، أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية، واللي له نستعرضه من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الخميس 5 ربيع الآخر الموافق 17 شتنبر حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش، مع إضافة ساعة سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و3 دقائق العصر عند حلول 5:25 والمغرب في تمام 8 مساء و9 دقائق. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الرحمن عند حلول 9 مساء و17 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله يوم الجمعة المباركة المستجابة الدعاء 6 ربيع الآخر الموافق 18 شتنبر سيرفع أذانه عند حلول 6:00 صباحا و31 دقيقة، والشروق في تمام 7:00 صباحا و48 دقيقة.
2: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
3: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نقدر؟
2: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
4: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم في التصويت؟
2: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات الرقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة.

0: من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لا هي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
1: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع لمكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: خلوني عنكم ماني قايلتم.

0: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقت النغ نتهمل الانتخابات نغيرين دي تموات النغ اسن 23 شو تنبير اس ديواني ثين اتهمي مغربي الخليج مني مجان ربدت تيرين حضان سن روحو وطنية زمان ولد نتنية صوتن اذا عاون دي تيوشان تموات النغ زبقورن سن
1: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيريغ دي المغرب اسن تصويت ممش غقغ
0: مرت تجلم دي اللوائح الانتخابات مش اوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت ثم ما اتخذام شاني يجني زغان دي المغرب ويتسجل ولا تنتدي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قم شنوم ويناف خاوم ايوداني زغان دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين ايواني خاص نغينو بندي تصويت هذا فهم غلم نصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم وتيني نوني تخدم وشتيري الشارجة من الوكالة أو أني سكمتي وني خاوم غاي نوبن دي الإيميل نير سكم الوكالة دي البوستة كوري جني زمما دي نوب غار خي جنو مغربي نيزان دي الخارج سمانعيا أسن تصويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالة الرئيس البيرون تصويت باش هادي السن باللي الوكالة تنين تاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري دفال البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راه ولاد نتي دفال البيرون

0: إذاعة الدخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالش يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
4: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
5: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لSNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الدخلة. بدأ بالعناوين. ضمن عملية مرحبا 2026 استقبال أزيد من 4 ملايين من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. بميناء الدخل انخفاض مفردات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 62% عندما تم غشت الماضي. الصيد البحري ببذور دينامية متواصلة وتنوع في الموارد السمكية. أهلا بكم. في التفاصيل، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. وتميزت هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. وحسب حصيلة المؤسسة، فقد تم استيعاب تدفقات المسافرين من مغاربة العالم خلال الوصول والمغادرة بسلاسة وبدون تسجيل أي اكتظاظ ملحوظ، حيث بلغ عدد الوافدين في الأوقات الذروة حوالي 80,000 مسافر يوميا، بينما نازى عدد المغادرين 87,000 مسافر يوميا خلال أيام الذروة. ولمواكبة هذه التدفقات، لا سيما خلال مرحلة المغادرة، تم وضع منظومة معززة بنقاط العبور تشمل على الخصوص اعتماد نظام التذكرة المغلقة وتهيئة مناطق لتنظيم حركة التدفقات ونظام تدبير المسافرين على متن الحافلات بين ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، بالإضافة للقيام بحملات تحسيسية لفائدة المسافرين. وبهذا الخصوص، عبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن موارد بشرية ولوجستية مهمة من خلال منظومة استقبال تتكون من مكتب مركزي للتنسيق و1134 مساعدة اجتماعية و236 طبيبا وإطارا شبه طبيا ومياوين. ومن خلال هذه العملية، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن الاطلاع بمهمتها في تقديم المساعدة الإنسانية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع ضمان تقديم المساعدة المباشرة والتواجد القريب طيلة مراحل السفر من وإلى المغرب. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الدخلة نحو 24,730 طنا عندما تم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود أزيد من 357 مليون درهم مقابل أزيد من 604 ملايين درهم عندما تم غشت 2025. وحسب الأنواع، فقد تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الدخلة بنسبة 69% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية لتصل 14,460 طنا. وفيما يتعلق بالكميات المفرغة من الأسماك البيضاء، فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 44% لتصل إلى 10,163 طنا. وبالنسبة للرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة انخفاضا بنسبة 62% حيث بلغت 7 أطنان بما داخل ناهزت 647 ألف درهم، أي بناقص 64%، بينما تراجعت مفرغات القشريات بنسبة 1% لتصل إلى 100 طن. وعلى المستوى الوطني، فقد بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المستوى

تفوق 723,490 طنا عندما تم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أكد المندوب الصيد البحري ببوزدون فيصل بساك أن قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية بوزدون يشهد دينامية متواصلة مدعومة بتنوع الموارد البحرية وتعدد أنماط الصيد، ما يؤكد الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط بالجهة. وأوضح السيد بساك في تصريح لوكالة المغربية العربية الأنباء أنه بحسب الإحصائيات المسجلة خلال الفترة ما بين الفاتح يناير وال15 سبتمبر 2026، بلغت كمية الأنواع الرئيسية المصطادة مستويات هامة، حيث تم تسجيل أزيد من 1444 طنا من الحبار بقيمة إجمالية ناهزت 154 مليون درهم، و 3724 طن من الأخطبوط بقيمة فاقت 334 مليون درهم، وأزيد من 3935 طن من الأسماك البيضاء بقيمة تفوق 115 مليون درهم. وأبرز أن هذه المؤشرات تعكس أهمية وتنوع النشاط البحري بالدائرة البحرية بوجدون، سواء من حيث الكميات المفرغة أو القيمة الاقتصادية للمصطادات، كما تسلط الضوء على أهمية الثروات البحرية التي تسمنها مختلف أساطير الصيد، ولا سيما قطاع الصيد التقليدي الذي يشكل مكونا أساسيا للنسيج البحري والاقتصادي بالجهة. ولفت إلى أن هذه المعطيات تؤكد الدور الاقتصادي الهام لقطاع الصيد البحري ببوجدور، ليس فقط من خلال حجم وقيمة المنتجات البحرية المفرغة، بل أيضا عبر ما يولده من حركة اقتصادية مرتبطة بمختلف مراحل الصيد والإنزال والتثمين والتسويق والخدمات المرتبطة بذلك، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل المرتبطة بالقطاع. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين. ضمن عملية مرحبا 2026، استقبال أزيد من 4 ملايين من مغاربة العالم وسط تعبئة مكثفة بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. بميناء الداخل انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي ب 62% عندما تم غشت الماضي. الصيد البحري بوجود دينامية متواصلة وتنوع في الموارد السمكية. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حالة الطقس. من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محلي حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو أمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السيس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية. زخات رعدية ستهم الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستنزل قطرات مطرية مع بروز رعد فوق الأطلس المتوسط. تسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس الريف، وما بين 23 و 29 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و 24 درجة فيما تبقى من جهة البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهجان ما بين الدار البيضاء وطرفايا، وقليل الهجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: المفكرة الإذاعية، أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام لفقرة المفكرة الإذاعية. ولله

0: نستعرضه من خلالها ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الخميس خامس ربيع الآخر الموافق لسابع عشر شتنبر حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال وثلاث دقائق العصر عند حلول الخامسة وخمس وعشرين دقيقة والمغرب في تمام الثامنة مساء وتسع دقائق. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الرحمن عند حلول الساعة التاسعة مساء وسبعة عشر دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله يوم الجمعة المباركة المستجابة الدعاء سادس ربيع الآخر الموافق لثامن عشر شتنبر سيرفع أذانه عند حلول الساعة السادسة صباحا وإحدى وثلاثين دقيقة والشروق في تمام السابعة صباحا وثمان وأربعين دقيقة.
1: محمد ما كان صاحبك هاي
2: لك تيجي معول على شي واثقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة
1: كيفاش ما فهمتش
2: هادي المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي
3: ايوا انت شنو درتي
2: وفي النظرية ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
1: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس
2: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عم دراستك اش درسك قديمي
1: سيهشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قام بالواجب وريقتها مش ديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
4: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
3: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية ياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
5: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
3: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يعطيكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج. ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
6: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
3: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم. وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم. وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.
7: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: بحال شي لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
1: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطي يوم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي ماشي زين.
1: الفلاحه ما هينا يا ولد عمي، يالتك تعود من فقرش وواقف على ارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى هاد الدور تفلح وتنجح.
0: ولاد ننظروا بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
1: كيف تاش
0: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجه النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. اختتمت عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بعد أكثر من 3 أشهر من التعبئة المكثفة باستقبال 4,137,594 مسافرا من مغاربة العالم، بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع سنة 2025. وتميزت هذه النسخة من عملية مرحبا التي

0: جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 10 يونيو إلى 15 شتنبر بتعبئة إنسانية متواصلة وبتنسيق معزز بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف الأطراف المتداخلة، بالإضافة إلى التنظيم المحكم لتدفقات المسافرين خلال مرحلتي الوصول والمغادرة. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة نحو 24730 طنا عندما تم غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقرير الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357 مليون فاصل 47 درهم مقابل أزيد من 604 ملايين و 91 ألف درهم عندما تم غشت 2025. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 723,490 طنا عندما تم غشت الماضي بارتفاع نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. أكد مندوب الصيد البحري ببوجدور فيصل بزاك أن قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية بوجدور يشهد دينامية متواصلة مدعومة بتنوع الموارد البحرية وتعدد أنماط الصيد، ما يؤكد الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا النشاط بالجهة. أوضح السيد بزاك في تصريح لوكالة المغربي العربي لأنباء أن هذه المؤشرات تعكس أهمية وتنوع النشاط البحري بالدائرة البحرية لبوجدور، سواء من حيث الكميات المفرقة أو القيمة الاقتصادية للمصطادات، كما تسلط الضوء على أهمية الثروات البحرية التي تثمنها مختلف أساطير الصيد، لا سيما قطاع الصيد التقليدي الذي يشكل مكونا أساسيا للنسيج البحري والاقتصادي بالجهة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بالطقس حار نسبيا إلى محلي حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية. تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو أمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية ومنطقة السيس والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية. زخات رعدية ستهم الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستنزل قطرات مطرية مع بروز رعد فوق الأطلس المتوسط. تسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس الريف، وما بين 23 و29 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهة البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهجان ما بين الدار البيضاء وطرفايا، وقليل الهجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية، واللي له نستعرضه من خلالها ما تبقى من مواعيده ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الخميس 5 ربيع الآخر الموافق 17 شتنبر حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش، مع إضافة ساعة سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال وثلاث دقائق العصر عند حلول 5:25 والمغرب في تمام 8:09. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشاهدة

0: مشيئتي الرحمن عند حلول الساعة 9:17. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله يوم الجمعة المباركة المستجابة الدعاء 6 ربيع الآخر الموافق 18 شتنبر سيرفع أذانه عند حلول الساعة 6:31 والشروق في تمام 7:48.
1: محمد ما كان صاحبك هاي
2: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
3: إيوا أنت شنو درتي؟
2: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
3: وبلاتي يا خويا دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
4: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
3: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
5: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
6: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
7: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
6: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع لمكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمية. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الأفاضل، سلام الله عليكم. يسرنا أن نلتقي بكم في هذا الحوار الإذاعي، وطبعا المناسبة الحدث هي فعاليات الملتقى الخامس للسيرة النبوية اللي نظمها المجلس العلمي الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب في إطار العناية بالسيرة النبوية الشريفة والشمائل المحمدية واستحضار ما ركمه علماء المغرب من جهود علمية رائدة في خدمة ذخيرة هذا التراث النبوي العظيم. وأنا جد سعيد ومبتهج أن يحل ضيفا كريما في هذا الحوار ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
1: بارك الله فيك أستاذي الفاضل، شكرا لكم سيدي أحمد العادي على الدعوة الكريمة، وأحيي من خلالكم المستمعين والمستمعات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: طيب، الهدف كما أشرت في البداية أستاذ أحمد وهو تقريب المستمعين من التظاهرة العلمية القيمة. وأود بداية لو سمحتم الأستاذ حران تقريب المستمعين من السياق الذي أتى فيها هذا الملتقى العلمي المنظم مؤخرا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة، وطبعا اللي نحن بصدد هذا الملتقى، وما الذي دفع المجلس العلمي الجهوي إلى أخذ مبادرة تنظيم هذه الفعاليات العلمية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

0: لين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابا على سؤالكم السيد الفاضل سيدي أحمد، هذا الملتقى، الملتقى الخامس للسيرة النبوية، له سياقان، سياق عام وسياق خاص. فأما السياق العام فهو العناية المتواصلة بالسيرة النبوية الشريفة باعتبارها السيرة النبوية واحد المجال رحب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى هديه وشمائله وأخلاقه واستلهام القيم التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان والمجتمع. أما السياق الخاص فإن الملتقى يأتي في إطار تنزيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السادة العلماء بمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تضمنته هذه الرسالة من الدعوة إلى إحياء الإرث النبوي الشريف وإبراز ما قدمه علماء الأمة من جهود في خدمة السنة والسيرة والشمائل النبوية. ومناسبة أخرى أو سياق آخر هو بمناسبة وابتهاجا بذكر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نعيش في ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق أستاذ الفاضل، ارتأى المجلس العلمي الجهوي، يعني منطلقه في تنظيم هذا الملتقى الخامس أنه يسعى إلى الإسهام في هذا الورش العلمي من خلال تنظيم لقاءات وندوات تعرف بجهود العلماء ولا سيما علماء المغرب في التأليف، يعني المؤلفات التي ألفوها في السيرة النبوية وتدريسها وشرحها والعناية بالكتب خاصة كتب السيرة النبوية والشمائل المحمدية. فهذا هو السياق العام والسياق الخاص لهذه الندوة.
1: نعم. إذن طيب، إذا كان هذا هو سياق هذا الملتقى العلمي، أكيد المستمعين يحانوا يعرفوا شنو أبرز أو أهم الأهداف العلمية والتربوية التي توخّتها الجهة المنظمة أن تحققها من خلال هذا الملتقى أو هذه التظاهرة العلمية القيمة.
0: شكرا أستاذ الفاضل على السؤال القيم، لأن كل عمل من الأعمال البشرية لابد أن تكون لها أهداف.
1: صحيح. نعم.
0: وهذا العمل وهذا الملتقى له أهداف، يعني تنظيمه تم تحديد مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها هذه الأهداف والمقاصد فيما يلي. أولا هو التعريف بعناية علماء المغرب بالسيرة النبوية والشمائل المحمدية وإبراز جانب من عطائهم العلمي في هذا المجال. ثانيا إحياء التراث النبوي والعلمي والتعريف بالمصنفات، فهناك مجموعة من المصنفات والمؤلفات التي خلفها علماؤنا في السيرة النبوية فيجب التعريف بها وبمضامينها وخاصة إلى الأجيال الصاعدة. والهدف الثالث هو بيان مكانة السيرة النبوية في المنظومة العلمية والتربوية، وكيف أن علماء المغرب جعلوا السيرة النبوية مجالا للتعليم والتأليف والتربية، ولذلك نجد السيرة النبوية حاضرة في المقررات التعليمية في مادة التربية الإسلامية، ونجدها في المدارس العتيقة، ونجدها في المؤسسات الجامعية وفي غيرها، وهذا دليل على عناية المغاربة بالسيرة النبوية. رابعا من الأهداف التي تم تسطيرها هو ربط الأجيال الصاعدة، الفئات يعني الذين خاصة المتعلمين والمتعلمات، فينبغي ربطهم بمضامين السيرة النبوية وإبراز أن العناية بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي ليست دراسة تاريخية وإنما هي مدخل إلى الاقتداء والتأسي وبناء القيم. يعني الغاية من دراسة السيرة النبوية هو أن نجعل

0: الاقتداء أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة. فالغاية والمقصد من تدريس ومدارسة السيرة النبوية وتحقيق هذا المقصد هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، في معاملاته وفي أخلاقه وفي عبادته وفي جميع مناحي الحياة. خامسا وأخيرا هو تعزيز الوعي بأهمية قراءة كتب السير النبوية والشمائل، قراءة علمية واعية تستحضر مقاصدها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. وربط يعني أسلفت الذكر على أن من بين هذه الأهداف هو ربط الأجيال يعني القادمة بالتراث العلمي للسيرة النبوية. ولتحقيق هذا المقصد فإن المجالس العلمية التابعة للمجلس العلمي الجهوي قد أعدت برنامجا خاصا بالمؤسسات التعليمية لتحقيق هذا الهدف، وهو التعرف على شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخ هذه القيم في نفوس الناشئة.
1: وبالخصوص أن ما أحوجنا اليوم لهذه القيم نظرا التأثيرات ديال هذا نعم. مواقع التواصل الاجتماعي
0: التي كترى في خاصة في هذا الوقت الذي كترى
1: نعم.
0: فيه
1: وبالتالي هذه المبادرة ستصحح مجموعة من السلوكات وترسخ قيم اللي هي أصلا قيم إنسانية أصبحت حتى الغرب اليوم يعود إليها.
0: فعندما نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجدها ملأة صحيح. بالقيم بشكل عام، سواء قيم الإنسانية الكونية وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع يتعامل مع الغير، وهذا يدل عليه المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فكان مجتمعا فسيفساء فيه تعايش بين جميع بين المسلمين وبين اليهود وبين أهل الكتاب جميع يعني، فكان فسيفساء متنوعة وفي التعايش والتسامح
1: مشترك
0: الإنساني
1: صحيح.
0: نعم. يعني مظهر من مظاهر مشترك الإنساني الذي جسده النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني الذي أسسه صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة.
1: طيب من أبرز أنشطة فعاليات هذا الملتقى تنظيم ندوة بمعنى فيه مداخلات علمية، لو سمحت أن تتفضل تكرما بتقريب المستمعات والمستمعين من أهم المحاور التي تناولتها هذه المداخلات العلمية.
0: نعم أستاذ، الملتقى تضمن مجموعة من المداخلات التي تتكامل فيما بينها لتقديم صورة عن جهود العلماء المغاربة في خدمتهم للسيرة النبوية. ومن أبرز هذه المحاور التي تضمنها البرنامج، المحور الأول عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية، وتم التطرق فيه ومن خلاله إلى إبراز عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية وآثار ذلك وما كان لهذه العناية من دور في حفظ التراث النبوي وتشجيع العلم والعلماء. وكانت مداخلة بعنوان جهود ملوك الدولة العلوية في خدمة الإرث النبوي الفتوحات الإلهية في مجتمع من الأحاديث النبوية التي تشفى بها القلوب الصدية لمليك من الملوك الدولة العلوية ألا وهو سيدي محمد بن عبد الله العلوي. فهذا السلطان قد ألف كتبا متعددة في السيرة النبوية في السنة النبوية، وبذلك فإن الأمراء والملوك الدولة العلوية ليس اهتمامهم فقط لم يقتصر اهتمامهم فقط بتشجيع العلماء يعني وتشجيع يعني مجموعة من الأنشطة، وإنما ساهموا بالتأليف والتدريس تأليفا وتدريسا للسيرة النبوية، وأمثلته كثيرة ومتعددة. ولذلك فهذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو تناول مظاهر ونماذج من عناية علماء المغرب بكتب السيرة والشمائل، وهو محور حاول أن يرصد

0: المقصودة نماذج من جهود العلماء المغاربة في التأليف والتصنيف والشرح، بمعنى أن هذه العناية بالسيرة النبوية لها تجليات مختلفة. هناك من العلماء من ألف وصنف، وهناك من قام بالشرح، وهناك من نظم، وهناك من ترجم، نعم، وهناك من ترجمها، ترجموها يعني إلى بالأمازيغية، وترجموا كثير من الكتب في السيرة النبوية، نعم، بالفرنسية وباللغة الإنجليزية. وإذن فهذه العناية فهي عناية شاملة. أما المحور الثالث فكان بعنوان السيرة النبوية في أدبيات أهل الصحراء، وهو محور مهم سلط الضوء على حضور السيرة النبوية، بمعنى أستاذ الفاضل أننا انتقلنا من العام إلى الخاص، هذا جانب محلي أردنا من خلاله إبراز عناية أهل الصحراء بالسيرة النبوية، وهذا لا غبار عليه لا غبار عليه، بمعنى أن علماء الصحراء كذلك ساهموا في العناية وفي التأليف ونظم وشرح مجموعة من الكتب في السيرة النبوية، وأنتجوا مؤلفات وقصائد ومدائح ونصوص تعكس هذا. دليل على عمق محبة المغاربة بشكل عام وأهل الصحراء بشكل خاص، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واعتزازهم بإرثه، لأن من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخطبة المنبرية التي يعني تمت في الأسبوع الماضي، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق به، ثم محبته صلى الله عليه وسلم، بعد المحبة يأتي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بعد المحبة والاقتداء تأتي المساهمة في نشر إرثه صلى الله عليه وسلم والتعريف بسيرته صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المحاور التي كانت يعني أهم المحاور التي تنولت من قبل المساهمين والمحاضرين في هذا الملتقى العلمي.
1: أنتهز فرصة هذا الحديث معك فضيلة الأستاذ أحمد حرة لأطرح سؤالا أكيد يتبادر لأذهان العديد من المهتمين، هذا السؤال كالتالي: كيف يمكن أن نفهم ارتباط المغاربة بالسيرة النبوية، وهل يمكن الحديث عن حضور السيرة في تشكيل الهوية الدينية والثقافية المغربية؟
0: شكرا أستاذ الفاضل على هذا السؤال. لا شك أن السيرة النبوية عبر التاريخ هي أحد المكونات الأساسية في البناء الديني والثقافي للمسلمين بشكل عام وللمغاربة بشكل خاص، لأن السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق. إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية هي التطبيق والسنة النبوية، يعني القرآن الكريم والسنة النبوية إذا كان يعني التطبيق النظري، فإن السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي لهذا الدين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جسد القرآن الكريم وجسد سنته صلى الله عليه وسلم في علاقته مع ربه، مع نفسه، مع أزواجه، مع مجتمعه ومع محيطه، فكان هو يعني هو النموذج الذي جسد مضامين القرآن الكريم والسنة النبوية. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور بين الناس، أجابت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. معنى كان خلقه القرآن بمعنى أنه كان يجسد أخلاق القرآن، فبالتالي فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق عملي للوحيين، يعني القرآن والسنة النبوية. ولذلك المغاربة لم يتعاملوا مع السيرة النبوية باعتبارها أحداث تاريخية فحسب، وإنما تعاملوا معها بهذا الاعتبار، باعتبار أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة اقتداء، أي أننا ينبغي أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وسيرته صلى الله عليه وسلم كذلك مدرسة للأخلاق والقيم، ومصدر من مصادر المحبة النبوية، ومصدر من مصادر العلم والمعرفة، بمعنى إذا أردنا المعرفة وخاصة المعرفة الشرعية، فالسيرة النبوية هي مصدر من مصادر المعرفة الشرعية، ومصدر للأخلاق والقيم، وهي مصدر للاقتداء، والاقتداء هو الغاية والمقصد من دراسة وتدريس السيرة النبوية، هو أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رسوخ المحبة النبوية في الوجدان المغربي وارتباطها بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية.
1: أكيد كما قلت فضيلة الأستاذ أحمد حران أن الهدف من تدارس والاهتمام بالسيرة النبوية وهو أن نصل درجة ترجمتها في سلوكنا اليومي وتصبح جزءا من هذا التصرف. طيب فيه البعض يتساءل، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأطرح سؤال يثيره البعض، وهو أن صحيح هناك تحولات كيعرفها العالم وهي تحولات متسارعة فعلا وفيها الكثير من الأشياء، ويتساءلون عن الحاجة للعودة لهذا القراءة. في نظرك لماذا نحتاج إلى إعادة قراءة السيرة النبوية، وأين تكمن جدوائية أو الفائدة من إحياء أو ترسيخ هذا الاهتمام؟
0: يظهر ذلك أستاذي الفاضل من أننا نحتاج إلى السيرة النبوية لإصلاح المجتمع من أجل معرفة الماضي، أن نعرف الماضي وأن نعرف النبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من خلالها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني مجتمعا من أجل إصلاح. إذن الغاية هو إصلاح الحاضر وبناء المستقبل، ليس فقط لمجرد أن نتعرف على أحداث السيرة النبوية، وإنما نستلهم منها الدروس والعبر من أجل إصلاح الحاضر وبناء المستقبل. ولذلك فالسيرة النبوية تقدم للإنسان بشكل عام نموذجا متكاملا يتجسد هذا الإنسان في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، في رحمته وعدله وصبره وحواره وتسامحه وحفظ الكرامة الإنسانية والوفاء وتحمل المسؤولية وغير ذلك من القيم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجسدها في أثناء بنائه للمجتمع.
1: وأكيد سي أحمد عذرا على مقاطعتك أن فيه الكثير من الأجوبة، كثير من الأسئلة نطرحها اليوم، يكفي أن نعود للسيرة
0: النبوية، أن نعود إلى سيرة النبوية فنجد فيها الأجوبة الشافية الكافية في جميع الميادين المختلفة،
1: وتوافق الفطرة الإنسانية أصلا.
0: أكيد، وعندما نرصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت علاقته مع الغير،
1: صحيح،
0: فيمكن أن نستلهم مجموعة من القيم التي ستساعدنا أفرادا وجماعات ودول في التعامل مع الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي مليئة كيف كان يتعامل مع الغير التي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فكان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى الحوار والتسامح وإلى الانفتاح قبول الآخر، نعم، وغير ذلك من القيم التي ما أحوج الأمة الآن، وما أحوج الدول، وما أحوج البشرية جمعاء إلى الرجوع فيها واستلهامها من أجل تجاوز
1: السلام الداخلي
0: وتجاوز مجموعة من من العقبات والمشاكل التي يكون سببها في الغالب هذا البعد عن المنهج النبوي وعن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن المقصد الأساسي من العناية بالسيرة النبوية هو أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبه كما أسلفت الديك، وأن نهتدي بهذه ونقتدي به، وأن نجعل من أخلاقه منهجا في حياتنا، بمعنى ليس مجرد دراسة أحداث تاريخية، وإنما ينبغي أن

0: نجسد هذا ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في نجسدها في بيوتنا، في أسواقنا، في شوارعنا،
1: في معاملة،
0: في علاقاتنا، ذواتنا وغير ذلك منها. فالسيرة النبوية كما قلت هي يعني هي النموذج، هي مشتد مليء بالقيم، ينبغي علينا أن نغرف منه هذه القيم وتجسيدها في واقعنا.
1: وصلتنا في الحياة كثير من الأشياء نهتدي من خلال. طيب ارتباطا بما أجبت عنه ممنونا فضيلة الأستاذ أحمد حران، كيف ترى اليوم الدور الذي يمكن أن تقوم به المجالس العلمية والمؤسسات الجامعية في ترسيخ هذا الذي تحدثنا عنه وهو الاهتمام بالسيرة النبوية؟
0: أسلفنا الذكر الأستاذ الفاضل على أن من بين الأهداف التي سطرها منظمون يعني مجلس العلم الجهوي هو رفض الأجيال بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التعرف عليها ومحبته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأكيد أن المؤسسة العلمية تعمل عملها وخاصة في هذه السنة، وتنزيلا للمضامين الرسالة الملكية التي أسلفت ذكرها، فكانت هذه السنة هي سنة السيرة النبوية بامتياز على جميع المستويات، لا محليا ولا جهويا ولا حتى وطنيا. فهناك مجموعة من الأنشطة خاصة مع في المؤسسات التعليمية، ولذلك فالدور الأساسي للمجالس العلمية والمؤسسات التربوية بشكل عام والجمعية وإلى آخره، فالدور ديالها أنها هي مطالبة بأن تصل بين التراث والحاضر وبين المعرفة والتربية، بمعنى أن لا نجعل ألا نلقن أبناءنا هذه المعرفة فقط، وإنما أن نجمع بين العلم والمعرفة، بين العلم والعمل، عفوا بين العلم والعمل، بين المعرفة والتربية. ألا تكون أحداث السيرة النبوية هي أحداث جافة تاريخية فقط ندرسها من أجل دراسة التاريخ،
1: نترجم
0: إلى عمل، إلى عمل، وهذه المعرفة إلى تربية، إلى سلوك، إلى أخلاق. ومن هنا يحرص المجلس العلمي الجهوي والمجالس العلمية المحلية على أن يجعلوا السيرة النبوية حاضرة في برامجه العلمية والثقافية، مسابقات ثقافية في السيرة النبوية، مسابقات في السيرة النبوية، وندوات ومحاضرات ودروس وعظية وقراءة علمية في كتب السيرة النبوية والشمائل، وخاصة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله. كما أن التعاون مع المؤسسات الجامعية والعلمية يتيح يعني فتح آفاق أوسع للبحث الأكاديمي. وبهذه المناسبة فإن المجلس العلمي المحلي والداب قد طرح استكتابا في موضوع المدى السيرة النبوية والمدائح النبوية، الأبعاد التربوية والروحية والعلمية من خلال في الصحراء المغربية، بمعنى عناية علماء الصحراء المغربية بالسيرة النبوية والمدائح النبوية وأبعادها التربوية والعلمية والجمالية.
1: طيب الأستاذ أحمد حران، ونحن على مشارف ختام هذا الحوار الإضائي التنويري المفيد معك مشكورا، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المستمعين خاصة الشباب منهم؟
0: الرسالة أستاذ الفاضل نوجهها إلى الآباء وإلى الأبناء.
1: صحيح،
0: إلى الآباء وإلى الأبناء، هو أن يجعلوا من أوقاتهم، أن يجعلوا قسطا من أوقاتهم خاصة داخل الأسر من أجل مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مؤلفات متعددة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومختلفة ومبسطة بلغة سليسة، ودابا الحمد لله كاين انفجار معرفي. فهي ينبغي يعني كل أسرة نجعل كيفما كنلقاو الحمد لله الأسرة المغربية كنلقاو في كل بيت يعني نجد فيها القرآن الكريم، فكذلك يستحسن أن كل بيت يكون فيها واحد الكتاب ديال السيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعله واحد مجلس يعني 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقة كل يوم لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولعقد يعني

0: مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله من سيرته صلى الله عليه وسلم زادا للعلم ومنهلا للأخلاق وطريقا إلى الاقتداء. فالسيرة كما أسلفنا هي ليست صفحات نقرأها ثم نطويها، وإنما هي حياة نستلهم منها مجموعة من المعاني، معاني الرحمة، الصبر والصدق وغيرها. وأدعو إلى الإقبال على تراث علماء المغاربة والبحث في مؤلفاتهم، وهذا خاصة بالنسبة للباحثين، وخاصة التراث المحلي، فهناك قصائد في المديح النبوي تحتاج إلى من يقوم بخدمتها وإخراجها إلى الوجود، لأنها تمثل جزءا أصيلا من ذاكرتنا العلمية والحضارية. وهذا تنظيم هذا الملتقى إنما هو حلقة في هذا المسار المتواصل بحول الله، والذي يسعى إلى إحياء الإرث النبوي الشريف والتعريف بجهود علمائنا في خدمتهم للسيرة النبوية، وربط الأجيال بسيرة خير البرية عليه الصلاة والسلام.
1: شكر الله لكم الأستاذ دكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الدهب، هذه الإضاءات والتوضيحات والإضافات القيمة التي همت الملتقى العلمي الذي احتضنته مؤخرا مدينة الدخلة من تنظيم المجلس العلمي الجهوي، وهي مبادرة تستحق كل إشادة والتنويه. ختاما مستمعينا الأعزاء، نعم تفضل.
0: حمال على الدعوة الكريمة، ومن خلالكم أوجه شكري كذلك إلى جميع يعني الأطقم التي تسهر على هذه يعني البرامج المفيدة للمجتمع، يعني وشكرا لكم على الدعوة الكريمة، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في يعني في مناسبة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذن ختاما مستمعينا الأعزاء، متابعينا وأوفياء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء بهديه، وأن يحفظ بلدنا ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل إمارة المؤمنين. وافل الشكر لكم على نبل المرافقة وحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
3: عندك حق الرئيس،
2: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
4: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: الخطر ما تبقاش يتحقق فيها، ما انا الا بشر عندي قلب ونظر، ما انا الا بشر عندي قلب ونظر، وانت كلك خطر ما تبقاش يتحقق فيها. لا تقول لي حتى كلمة، انا ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليها، ولا عاشق الجمل والبسمة والدلل، ولا عاشق الجمل والبسمة والدلل، ولا عاشق الجمل والبسمة والدلل، إلى مات يموت حلال. شهيد
1: سكين
0: شهيد
1: سكين
0: شهيد ونعم.

عندي قلب ونظر وانت كل خطر ما تبقاش يتحقق فيها لا تقول لي حتى كلمة انا ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليا واللي عاشق الجمل والبسمة والدلل واللي عاشق الجمل

0: ماشي تحقق فيها.
1: لا تقول لي احتك الماء انا ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليا واللي عاشق الجمل والبسمة والدلل واللي عاشق الجمل والبسمة والدلل واللي عاشق الجمل والبسمة والدلل إلى مات يموت حلال شهيد شهيد شهيد ونعم نعم تضحيه

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في المحطة الرئيسية لهذه النشرة في اليوم الثامن من الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع 23 شتنبر. الأحزاب السياسية تكثف حملاتها التواصلية من أجل إقناع الهيئة الناخبة بالتصويت على برامجها الانتخابية ودعم مرشحها. وضمن مواكبتنا الإذاعية لتجمعات الأحزاب السياسية ننقل في هذه النشرة تجمعين خطابيين لحزب بالنهضة وحزب العدالة والتنمية. وفي نهاية النشرة سنبث تدخلات حزب الوسط الاجتماعي وحزب العمل. وفي خضم الحملة الانتخابية يبرز رهان الإقناع ومدى قدرة الخطاب السياسي للأحزاب المشاركة على تعبئة الناخبين وتقوية حضورها في صناديق الاقتراع. لضمان تموين السوق وتخفيف ضغط الأسعار، المغرب يستأنف آلية دعم واردات القمح اللين. تفاصيل هذه النشرة تقودنا بداية إلى سباق الانتخابات التشريعية.
2: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: عبر التراب الوطني ومع انطلاق العد العكسي للانتخابات التشريعية الخاصة باختيار أعضاء مجلس النواب، تكثف الأحزاب السياسية المشاركة في اقتراع 23 شتنبر تكثف تعبئتها الميدانية وحملاتها التواصلية مع المواطنات والمواطنين لإقناعهم بالتصويت لصالح مرشحيها ولصالح برامجها الانتخابية. في أجواء عادية تسير الحملة الانتخابية الممهدة لهذا الاقتراع وضمن أنشطة الأحزاب السياسية خلال فترة الحملة، نظم حزب النهضة أمس جولة تواصلية مع المواطنين بدائرة شلة بمدينة الرباط. نتابع هذا الروبورتاج.
3: محمد فاروق شنبا، كاتب اقليمي على حزب النهضه، مترشح دائره ديال الرباط شله. اليوم جينا نهضروا على البرنامج الانتخابي ديالنا ديال حزب النهضه. اهم النقط اللي جا بها هو الشغل بالنسبه للشباب والسكن وغلاء المعيشه. واليوم احنا كحزب تناقشوا في هذه الحمله الانتخابيه ديالنا مع الشباب اللي لقينا متعطش لوجوه جديده وشباب بحالهم تمثلهم في ان شاء الله في قبل البرلمان. ودخلنا في هذا الرهان ديال الحمله الانتخابيه ولا الانتخابات البرلمانيه، ولقينا الشباب انهم باغيين شاب بحالهم اللي يمثلهم ويهضر عليهم ويهضر على المشاكل والصعوبات اللي تيعرفوها وتيواجهوها وما تيلقاوش اللي وصلوها. واليوم الشباب الحمد لله تقوا فينا في هذه الحمله هذه، امنوا بنا وامنوا بالبرنامج الانتخابي ديالنا، بغاو لنا نمثلهم ونكونوا تنوصلوا المعاناه ديالهم والمشاكل اللي تيعرفوا على جميع المستويات اللي منها الشغل. واليوم احنا الحمد لله كان واحد التآزر كبير بالنسبة للشباب الشباب على مستوى المنطقة والدائرة، وتشكرهم وإن شاء الله الحملة غادا في طريقة ديالها مزيان.
4: محياني عمراني ليلى، عضوة في حزب النهضة. جيت لهنا كنعطيكم هذه الكلمة باش تعرفوا الحزب ديالنا شنو هي الأسس ديالو. أولا أن هذا الحزب هذا عجاب شاب، لأن الشباب ديالنا تيبحث عن فرص ما تلقاش إنسان اللي هو يوصل الصوت ديالو. وكنتمنى أن الناس تشوف هذا الحزب لأنه حزب جديد وأن فيه شباب اللي هي متآزرة بعضياتها. خصنا شباب اللي يقولوا الصوت ديالهم، خصنا شباب اللي الناس تسمع الصوت ديالهم، لأن الناس اللي هما كبروا ودازوا ما بقاش عندهم واحد الجهد باش يشوفوا هاد الشباب شنو باغية. دونك حنا دابا خصنا نكونوا يد في يد مع الشباب باش نوصلوا الصوت ديالهم ونمشيو بالمغرب ديالنا للقدام، لأن الشباب هما العمود الفقري ديال المغرب.
1: وبرباط دائما نظم حزب العدالة والتنمية الأسبوع الماضي تجمعا خطابيا بمسرح محمد الخامس بالرباط. نتابع الروبورتاج التالي.
5: العدالة والتنمية ها هي ها هي. إدريس الأزام الإدريسي النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية. هذا المهرجان من خلاله بغينا نتبتوا مجموعة من الأمور. أولا توجه المواطنين والمواطنات، نذكرهم بما قام به حزب العدالة والتنمية في فضح هذه الحكومة، ثم لن نكتفي بهذا فقط، نأتي كبديل حقيقي من أجل أن نحول هذه الحالة من الغضب التي أججتها هذه الحكومة، هذه الحالة من الاحتجاجات الاجتماعية من حالة اليأس إلى حالة الأمل وحالة الكرامة. نأتي ببرنامج بإجراءات واقعية طموحة وذات مصداقية تنقل للمغاربة نحن قادرون على أن نساهم كما كنا دائما، كما كان حزب العدالة والتنمية دائما، في الإصلاح في إطار الاستقرار، في كرامة المواطن، في المرور من الحقرة ديال المواطن إلى واقع ديال تحقيق كرامة المواطن.
6: أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة للحزب ووكيلة اللائحة في دائرة عين الشق. اليوم اختار حزب العدالة والتنمية ينظم هذا اللقاء الوطني باش يجمع الوكلاء والوكيلات ديالو كاملين يقدمهم للرأي العام والحزب، وعاوتاني الناس يعرفوا المنهجية التي اخترنا بها المرشحين ديالنا. عندنا نساء الحمد لله كيترأسوا لوائح محلية، ولوائح محلية ماشي سهلة. عندنا الأخوات وكيلة لائحة في الحسيمة، في طنطان، في الفحص أنجرة، مناطق قروية، إضافة إلى أنا اللي في المدينة. طبعا إن شاء الله تجي مازال هذا تحفيز، وعندنا أخوات أخرين مناضلات في باقي اللوائح، ولكن إن شاء الله هذه انطلاقة للمزيد من تشجيع النساء على ترأس اللوائح المحلية خصوصا.
7: رضا بوكمازي، نائب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية. شبيبة العدالة والتنمية بطبيعة الحال هي جزء أساسي في هذه الاستحقاقات الانتخابية، وهي تشتغل على مستويين. المستوى الأول متعلق بالإسهام في الحملة الانتخابية من أجل أن يشارك الشباب بكثافة ويصوتوا على حزب العدالة والتنمية باعتباره خيار من أجل استرجاع المكتسبات اللي كانت عند الشباب وضعت لهم. طبيعة الحال برنامجنا الانتخابي فيه عدد من الإجراءات المتعلقة بالشباب، في قلبها ما يتعلق بالشغل اللائق للشباب، ثم ما يتعلق بالتعليم ولا سيما التعليم الجامعي، بالإضافة إلى إعادة إصلاح نظام المقاولة الذاتية الذي أنهكته هذه الحكومة وضيعته، وبطبيعة الحال إعادة بناء نظام ضريبي منصف.
1: وضمن الحصص الزمنية المخصصة للأحزاب السياسية سنبث مستمعينا الكرام في نهاية هذه النشرة تدخلات حزب الوسط الاجتماعي وحزب العمل. انتخابات 23 شتنبر التشريعية تتجاوز التنافس على 395 مقعدا بمجلس النواب لتصبح محطة سياسية لتقوية المسار الديمقراطي ببلادنا عبر تكثيف المشاركة والتصويت. ومع شداد المنافسة بين الأحزاب السياسية تبرز أهمية الخطاب السياسي في الترويج الجيد لبرامجها الانتخابية. التقرير لسارة حيدر.
8: من التشغيل إلى التعليم والصحة مرورا بالقدرة الشرائية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية تتنوع الملفات التي تحضر في خطاب الأحزاب السياسية، لكن في كثير من الأحيان تتحول الحملات الانتخابية من فضاء لتقديم البدائل والبرامج إلى ساحة للرد على الخصوم وتفنيد مواقفهم وانتقاد حصيلتهم أو اختياراتهم. مريم أبليل باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية.
9: تطرح خلال الحملة الانتخابية إشكالية جودة الخطاب السياسي، خصوصا عندما يطغى تبادل الاتهامات والتراجع بين الأحزاب على النقاش حول البرامج والبدائل والأهداف والالتزامات المقدمة من طرف كل حزب. أعتقد أن المواطن ينتظر من الأحزاب تقديم التزامات واضحة قابلة للتنفيذ، وليس الاكتفاء بالوعود العامة أو انتقاد المنافسين اللي جزء منهم في كثير من الأحيان كانوا في تحالف حكومي أو في يعني انسجام خلال الولاية التشريعية، وقد يؤدي استمرار هذا النمط من الخطاب إلى إضعاف ثقة الناخبين في الفاعلين السياسيين وتعزيز الشعور بتشابه العروض الانتخابية أو غياب البدائل، وهو ما قد ينعكس على قرار المشاركة في الاقتراع.
8: ومع دخول الحملة أسبوعها الثاني تشد المنافسة ويجد الناخبون أنفسهم أمام وعود كثيرة وكم كبير من الرسائل السياسية التي عوض أن تستميل الناخبين فهي قد توسع أكثر الفجوة بينهم وبين الأحزاب، يقول يقول عبد العزيز قرقي أستاذ العلوم السياسية.
10: صحيح أن الخطاب السياسي هو أداة أساسية في عملية التواصل السياسي، وأكيد أن عملية التواصل السياسي هذه تنشط في فترة الانتخابات بشكل أساسي، وينصب فيها بطبيعة الحال الاهتمام على طبيعة العروض السياسية التي تقدم بها الأحزاب السياسية من أجل أن يختار الناخب أفضلها. ولكن هناك ظاهرة أيضا سياسية مرتبطة بعملية تواصلية تتم في الانتخابات، وأن الأحزاب التي تكون في الأغلبية عندما يحل موعد الانتخابات فإنها تتملص بطبيعة الحال من هذه يعني من هذه المسؤولية، وتشرع هي الأخرى في انتقاد التجربة الحكومية، ولكن في انتقاد تجربة الوزراء أو مجازات الوزراء الذين لا ينتمون إلى الحزب، ويصبح الحزب حتى وإن كان مارس يعني المهام داخل جهاز السلطة التنفيذية لأنه يتحول أيضا إلى ناقد للتجربة. يعني هذه الأمور تعتبر منفرة، لأنه اليوم الوعي السياسي عند المواطن المغربي هو وعي مرتفع، والمواطن المغربي يعرف يعني يعرف كيفية تحصيل اختياراته.
8: وبين خطاب الوعود وخطاب المواجهة يبقى المواطن مطالبا بالتمييز بين ما هو برنامج انتخابي واقعي وبين ما هو خطاب سياسي تفرضه أجواء المنافسة الانتخابية.
1: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة الأربعاء المقبل، يتسارع إيقاع الحملات الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية وسط نقاش يتجاوز صناديق الاقتراع إلى ما ينتظره المواطن من ممثله. في الشارع تتعدد المطالب وتختلف الأولويات، لكن القاسم المشترك هو الرغبة في رؤية أثر ملموس للسياسات العمومية على حياة المواطنين. من وجدة ينقل لنا روبورتاج محمد بلاوي جانبا من تطلعات الساكنة.
11: في وجدة، ومع اقتراب موعدها 23 من سبتمبر، تتجه أنظار المواطنين للاستحقاقات التشريعية المقبلة وما يمكن أن تحمله من رهانات جديدة على مستوى التنمية المحلية. وبينما تستعد الساكنة لممارسة حقها في التصويت، تتعدد انتظاراتها وتتنوع أولوياتها، غير أن القسم المشترك بينها يظل واضحا: رغبة في حلول عملية وملموسة لقضايا تمس الحياة اليومية للمواطن.
12: الواجب علينا أن نتحمل مسؤوليتنا جميعا، وأن نتجه إلى صناديق الاقتراع شيبا وشبابا، وأن لا نترك الفرصة تمر دون أن نعمل على وضع اختياراتنا المناسبة والتي نراها بأنها تخدم مصالح مدينتنا في هذه المرحلة.
13: وبالمناسبة كندعو للجميع للمشاركة المكثفة في هذه العملية، هذا الاقتراع اللي كيحدد يعني المصير نتاع المملكة المغربية في 5 سنوات مقبلة. انا كنتظر يعني تفعيل ما هو اجتماعي.
11: التشغيل ملف يتصدر انتظارات فئات واسعة من سكان المدينة، وخاصة الشباب، إلى جانب دعم الاستثمار وتشجيع المبادرات الاقتصادية القادرة على خلق فرص جديدة للشغل.
14: ومن ناحية اقتصادية نتمنوا أنه يتم الوقف ديال النزيف ديال اللي كان السبب دياله هو البترول، اللي خصنا ولا بد نديروا له واحد العملية ديال التسقيف أو ما فيها بس نرجعوه للصندوق المقاصة، لأن كانت الآثار دياله جد سلبية على المواطن المغربي. على مستوى الجهة خصنا ولا بد بديل سواء الشباب.
15: صراحة كنتظروا جميع الأحزاب اللي تصل الحكومة يحقق لنا المبتغى ديالنا اللي هو الصحة والتعليم.
11: 23 من شتنبر سيكون موعدا لممارسة الاختيار الانتخابي، فيما ستظل انتظارات والساكنة مرتبطة بما ستفرزه المرحلة المقبلة من عمل ومبادرات، وبمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
2: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: ونواصل مواد نشرتنا الإخبارية بشأن الاستهلاكي، حيث استأنفت السوق الوطنية الاعتماد على القمح اللين ابتداء من يوم أمس، وذلك بعد فترة توقفت خلالها الواردات منذ شهر يونيو الماضي لإعطاء الأولوية لتسويق المحصول المحلي. وفي هذا السياق تبرز مسألة تنويع منشأ الاستيراد وتنويع الشركاء لضمان هذه المنشأة المادة الرئيسية داخل الأسواق الوطنية في ظل الأزمة العالمية الراهنة. التقرير لكريمة زحنوني.
16: بعد فترة من التوقف المؤقت للواردات تعود السوق المغربية إلى الاعتماد على القمح المستورد في ظل محدودية العرض المحلي وحاجة المطاحن إلى ضمان استمرارية التموين. وفي هذا السياق يتجه الفاعلون الخواص نحو تنويع مصادر الاستيراد وفق منطق السوق. مولاي عبد القادر العلوي رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن.
17: المغرب دائما كان ينوع الواردات ديالو لأن الخواص هم الذين وعامة نستورد من فرنسا اللي كتمثل من 40 حتى 50% من واردات ديالنا. كاين ألمانيا، رومانيا، ليتوانيا، بولونيا، طبيعة الحال كاين الأرجنتين، كاين البحر الأسود. ولكن البحر الأسود اليوم بخصوص هذه الأزمة اللي كتعرفها الأوكرانية وبين روسيا فيستحيل اليوم باش ندخلوا لذلك المنطقة، وها كتمثل 30% من الصادرات ديال القمعليين على الصعيد العالمي. إذن التوقف ديال هذه الصادرات أثر بصفة كبيرة على الأثمنة في الأسواق العالمية. اليوم باش يوصل المغرب القمحليين راه الثمن تقريبا 315 درهم، في حين ان التسليم بالنسبه للمطاحين هو 270 درهم.
16: وضمان لاستقرار السوق والحفاظ على القدره الشرائيه للمواطنين اتخذت الحكومه اجراءات لدعم استيراد القمح اللين الذي يرتقب ان يستفيد من منحه جزافيه للاستيراد ابتداء من اكتوبر المقبل.
17: الحكومه ارتأت باش حفاظا على القوه الشرائيه للمواطنين باش ما تكون زياده لا في الدقيق ولا في الخبز، فهي اللي كتخلص هذاك الفرق بين ثمن التكلفة وبين ثمن تسليم المطاحين. وهذا الشيء عملنا به لا في سنة 2022 سنة 23 واليوم تقريبا ابتداء من 16 هذا الشهر ديال شهر تنبير الباخرات اللي غتشحن غتستافد في هذه الفترة حتى لغاية آخر هذا شتنبر 20.80 اللي هو لا يغطي الحاجيات ديالنا. والناس اللي عندهم خصاص المطاحين ديالهم يخدموهم اللي غادي يدخلوا على أن تكون الواردات إن شاء الله بواحد الصفة منتظمة ابتداء من فاتح أكتوبر. اليوم هذا المنحة الجزافية راه وصلت تقريبا فقط 43 درهم، وحنا كنتمناو بان هذه الازمه اللي في اوكرانيا تنتهي قريبا باش الاسواق العالميه تراجع.
16: وفي انتظار تحسن الانتاج الوطني يبقى الرهان قائما على تنويع الشركاء ومصادر الاستيراد لتامين حاجيه السوق الوطنيه من القمح اللين بجوده ملائمه.
1: وللإشارة وبفضل موسم ماطر حقق الإنتاج الوطني من الحبوب أرقاما قياسية هذه السنة بعد سنوات من الجفاف. واستعدادا لموسم الشتاء والأمطار، المغرب يعمل على تقييم وتقوية الطاقة الاستيعابية لتخزين المياه، حيث تستعد مديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء لإجراء تقييم شامل لظاهرة توحل 10 سدود. ويهدف هذا الإجراء إلى قياس تطور حقينات السدود وتحديث سعتها التخزينية، مع تعزيز المعرفة بالآليات المسؤولة عن نقل الرواسب وتراكمها. أنس البشارة.
18: تنقسم الأشغال إلى مجموعتين تضم كل واحدة منها 5 سدود في مدة زمنية حددت في 8 أشهر لكل مجموعة. وفي نهاية الأشغال سيتم التعرف على خرائط محينة لسعة السدود ونماذج رقمية لارتفاعات التضاريس وبيانات جغرافية دقيقة حول وضعية السدود. الباحثة المتخصصة في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة أميمة خليل الفن.
19: هذه العملية التقنية ستسمح باستخراج معطى أساسي اللي هو كم من الحجم يعني ديال الماء اللي كنفقدوا فعلا بفعل الترسبات، ونتيجتها المباشرة هي تتمثل في تصحيح المنحنيات اللي كتربط منسوب الماء يعني بحجم المخزون، أي أن الأداة التي يعتمدها المدبر يوميا لمعرفة كم من الماء يوجد خلف السد

0: حين اليوم بدءا من الزوال إلى غاية الساعة 11 ليلا بكل من عملات وأقاليم زاغورة، تنغير، ورزازات، أزيلال، بولمان، ميدلت والرشيدية. كما يرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان والخميسات. اللحظة نتوقف مع الخبر الرياضي. ثلاثة أسماء جديدة تمت المناداة عليها من طرف الناخب الوطني محمد وهبي لمباراتي الغابون واللوسوتو، والتفاصيل مع حميد الزموري.
1: لاعب فريق شالك 04 الألماني سفيان الفوزي اسم جديد ينضم للمنتخب الوطني حرف أليف لكرة القدم باستدعائه من طرف الناخب الوطني محمد وهبي، إلى جانب أسماء جديدة شابة كعبد الله وزان لاعب فريق ياكس وتوفيق بن طيب لاعب فريق أندرليخت. من بين الأسماء الحاضرة التي كشف عن الناخب الوطني صباح اليوم في اللقاء الإعلامي في لقائي الغابون واللوسوتو المهاجم ياسر زابيري هداف فريق راسينغ سانتاندير الإسباني عن المواجهة الأولى لإقصائيات كأس أفريقيا 2027 المقررة الجمعة المقبل بالرباط انطلاقا من الساعة 7 ضد الغابون. يتحدث الناخب الوطني محمد وهبي:
2: منتخب الغابون يتوفر على لاعبين بمستوى جد محترم مع مدرب جديد، والذي سبق له أن كان أشرف على منتخب هايتي. أعرفه جيدا مع الطريقة التي يعتمد عليها في اللعب. المباراة لن تكون سهلة والهدف واضح، نلعب أمام أنصارنا وعلينا الفوز في اللقاء.
1: اللائحة تضم الأسماء التالية: ياسين بونو، منير محمدي، رضا تقنوتي، علاء بلعروش، عيسى ديوب، نايف أقرد، رضوان حلحال، أنس صلاح الدين، نصير مزراوي، زكريا الوحيدي، عبد الحميد، أيت بودلال، علي معمر، أشرف حكيمي، مروان سعدان، أيوب عدي، سامير مرابط، عزدين أناحي، بلال خنوس، نائل العناوي، سفيان الفوزي، أسامة الغالين، إسماعيل صباري، إبراهيم دياز، سفيان الرحيمي، ياسير زبيري، جسيم ياسين، عبد الصمد الزلزولي، عبد الله وزان وتوفيق بن طيب. اللقاء الأول إقصائيات كأس أفريقيا السنة المقبلة بأوغندا، تنزانيا وكينيا الجمعة المقبل ضد منتخب الغابون في 29 من شهر الحالي بجنوب أفريقيا يواجه منتخب اللوسوتو.
0: في نهاية هذه النشرة نذكر بمحطاتها الرئيسية. في اليوم الثامن من الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع 23 سبتمبر، الأحزاب السياسية تكثف حملاتها التواصلية من أجل إقناع الهيئة الناخبة بالتصويت على برامجها الانتخابية ودعم مرشحها. وفي خضم الحملة الانتخابية يبرز رهان الإقناع ومدى قدرة الخطاب السياسي للأحزاب المشاركة في تعبئة الناخبين وتقوية حضورها في صناديق الاقتراع لضمان تمويل السوق وتخفيف ضغط الأسواق. المغرب يستأنف آلية دعم واردات القمح الليل. كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وفي إطار الحصص الزمنية المخصصة لتدخلات الأحزاب السياسية خلال فترة الحملة الانتخابية، نبث اللحظة تدخل كل من حزب الوسط الاجتماعي وحزب العمل، ونشير إلى أنه سيتم في تمام الساعة الواحدة والدقيقة 27 رفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت الرباط والمناطق المجاورة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي

0: ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه هي علتنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
4: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
3: ودرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة بتينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
6: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: خرص باختصار، حنا درك في ديال الإدارة كل واحد منا عنده مسؤولية معينة، إياك وحتى مولف التصويت في انتخابات راه مسؤولية، ومسؤولية وطنية تهمنا كاملين.
2: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين، نساهموا في تطوره وازدهاره، نصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطن.

0: اكتملوا معلوماتكم ومعلومات الرجاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لا هي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
1: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع لمكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدة.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
7: خير وسلام.
6: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
7: إنتاج الإذاعة المغربية.
6: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 17.

0: مرحبا مرحبا بكم، والعقوبة عندكم إن شاء الله. طيب
1: مشكلة
0: وضر على الناس وبتسم في وجههم وقول لهم مرحبا وانت غير معبس.
1: أنا لا شكون اللي قال لك أنا معبسكم؟
0: عينيا طلق شوية بشرطك واخذوك الحجبان وانت غير قرنهم.
1: الحاجة الله يهديك دخلتي لي الشك في راسي. الفرحة راها في القلب ماشي في الحجبان. أنا دابا راني فرحان وغادي نطير بالفرحة في عرس بنتي سلوى.

0: هل عقوبة لعدك إن شاء الله. وسير سير سرق قبلنا مع ديك الضياف اللي ليه
1: الحاجة الله يهديك. واش هذا وقت تقرقي بالنار؟ راه لازم نوقف على السربايه ونحضيهم يتقنوا شغلهم.
0: وفين هو هذا؟ فين هو داك سيدهم المصور؟ فين هو؟
1: ويلي الحاجة الله يهديك ما فيش شي كنشوفه. راه هو كيصور الناس اللي بغاو ياخذوا صوره مع بنتك وراجلها. راه راه راه
0: شوف تبارك الله الصلاة النبي على بنتي. ويني ويني ويني على برزة عندها.
1: الله يحفظها الله يحفظها
0: يا ربي يا مين. فقدتني غير في يامي مني كنت باقية شابة وصغيرة.
1: وبركة بركة الحاجة الله يهديك من هذا هو.
0: هذا هو النهار اللي كنت كنتسنى نشوفه بعشرة العينين. ويني ويني ويني على حالة صفرت الله العلي العظيم. اش ويني هذاك خيمة ويني ويني ويني اش باش تلتغو بيش حتى اليوم؟
1: اشكون؟
0: هذاك العريس ديت احسن عوان بنتي معاه. الرجل كيصور وهو هزق نوفته للسماء.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: سلوى انا كنموت بالصادف هاد الكوستيم.
3: واش نقول انا اللي مخشيه في هاد التكشيطه كل اللي فاز قبل العرق.
2: انت اللي بغيتي الزربانة على الزواج قلنا لك الحال سخون نصبروا حتى للربيع ما بغيتيش.
3: وهاني صبرت كاع حتى الربيع نبرز بالبيجامه نلبس الفرح ما فيه لا ربيع ولا صيف.
2: سكتي شوف شوف شوف شكون اللي جاي. هيا ناديه جايه وجايبه معها الكادو.
3: مسكينه ايوا تكشيطه لابسه باش كتعجبك بعدا اللباس الانيق الرفيع. خساره داك الحمق ديال شاكيب فرط فيها.
2: فكرتيني بشاكيب شفتو باقي ما جا علم الله مال
3: الصبي يجي غير بوحده ما يجيب معاه ديك العيفه ديال زينب. شوفها انا ديال نصدقوا في شي معركه.
0: مرحبا مرحبا بنيتي ناديه.
4: نهار كبير هذا ماما امينه ومباركم سعود على سلوى وعزيز. الله يكمل عليهم بخير.
0: امينه بنيتي ويسهل عليك حتى انت يا مصعب والعقوبه عليك.
4: ربي يخليك اماما امينه. تفضلي خودي.
0: علاش كلفتي راسك بنتي ناديه؟
4: لا واه ما كاين حتى شي تكليف. سلوى كنحسبها اختي والله اللي مطالع.
0: والله يزيني يام ويسقم سعدك.
4: امين. سمحي لي نمشي نبارك لسلوى وعزيز مازال ما شفتهم.
0: ايوا سيري سيري بنيت مرحبا بك. مرحبا بكم ان شاء الله اللي يكون عندكم ونجي نفرح بكم.

0: اش هذا الشيء يا خولي؟ ما باقي رديت عليا الخبر لا بطبط ولا تحقق ياك لاباس. اش وقع؟
1: ما وقع والو.
0: ايوا راه انا بغيت توقع شي حاجه زعما كلفناك بالمهمه لعلك.
1: راني عارف ولكن كنتسنى المناسبه. هذا الشيء راه ماشي سهل. واه انت بغيتي المراه تفرشخ به فيه على هنا جن ولا عندي خاتم الحكمه؟
0: واش كتكلم معايا خويا وانت معنزز مع راسك؟ مالكاش تزاد عليه؟
1: اروبي اروبي الله يهديك كرمه مالي والو. مالك صاحبي فيك الفز؟
0: واقف زعما معايا قفز ودير اللي قلت لك ولا اعطيني باتساع. ياك ما يصحبك لعلك انت اللي كاين. راه الالوف منك موجودين دابا دابا. نعيط على شقلاب يقلب الدنيا راس على رجلين ماشي غير يجلسي زينب. يكون معايا مرقود لعلك.
1: راني كنتسنى المناسبه اروبي الله يهديك. واش غير نخلط ونقدم وافتح معايا المخيف؟
0: وكي دايره هاد المناسبه بالسلامه اللي كتسنى في السهليه؟
1: اسمع هذاك الشيء راه كيجي غير صدفه. راه بحال الطوفان ولا الزنزان. انا عندي واحد الفكره. اش ظهر لك نهز شي موتور ونخليها حتى تكون دايزه ونكسيرو ونخرج فيها.
0: تفكير بايخ هذا. وانا بغيتك تخدم كتافك وتريني فيها وتشلدها وخسر لي هذاك الوجه باش معنيه. اما الا كان غير تخرج فيها بالموتور نديرها نيت انا.
1: اروبي الله يهديك غير صبر عليا. راه غادي تجيك اخبارها وغادي ان شاء الله نحمر لك وجهك. راه لا زرب على صلاح.
0: اسيدي انا بغيتك تزرب. بغيتك تزرب ودير فيها هذه الحسنه باش حتى انا نكون معاك في المستوى لعلك.
1: ها ولكن قول لي وقتاش غتصيب لي الوريقات والباسبور؟
0: ملي تكمل العمليه باش كلفتنا السيده الاستاذه الباترونه.
1: على كلفتنا مزاج ولا كلفتك غير انت؟
0: مالك اخويا مسنقر؟ راه انت هو انا وانا هو انت وحنا بزوج هما هي وهي هي. احنا كلنا فاميلا وحده لعلك.

0: اخباركم سعوده بنتي الدبلوم؟ راكي فرحتيني وحمرتي لي وجهي ورفعتي لي راسي بين الجيران.
1: جيهان بنتي جيهان، مبروك وهنيئا بتسميه جديده المهندسه جيهان.
2: هادشي بابا اللي حققت كله من فضلك واهتمامك بيا، الله سبحانه ما خيبنيش رغم المشاكل اللي عشتها.
0: كل شيء بالعزيمه والتوكل على الله والاجتهاد. انا كنت عارفك غادي تنجحي، قلبي كان مخبرني.
1: الحمد لله اتحققت هذه الرغبه وتخطيتي هذه العقبه، وانا راها شوف باقي على الوعد ديالي.
2: نسيت بابا والله الا نسيت، اسمح لي ذكرني.
0: اش من وعد هذا اللي ماشي في خباري؟
1: ايوا غير شي حاجه كنت وعدت بها جيهان.
2: صافي صافي بابا تفكرت، ولينا بابا راه عندي لك واحد طلب الا قبلتي.
0: قولوا لي بعدا اش من وعد وعدتيها، عاد نشوفوا الطلب.
1: ايوا اش غادي نقول لك يا بنتي، طلبك مقبول مسبقا. تفضلي قولي.
2: معايا بابا واحد صديقه عزيزه بغيتها تمشي معانا، شوف ليها انت غير الفيزا، اما مصاريفها راه مكلفه بهم.
0: واش بغيتي تحمقوني ولا فاش مرادكم؟ علاش كتكلموا وشنو كتخطوا من ورايا؟
1: والو والو راضيه والو. غير كنت وعدت جيهان بشي حاجه الا نجحت، ودابا خاصني نوفى بوعدي.
0: وشنو هي هاد الحاجه؟ ما يمكنليش نعرفها.
2: شكرا بابا، انا بغيتها تمشي معانا باش تونسني، فهمتيني؟
1: متفقين بنتي متفقين، اعتبري طلبك مقبول.
0: الحصول ما بقات معاكم هدره، نمشي نقابل شغالي.
1: اجي راضيه اجي اجي نفسر لك.

0: ألو،
1: مساء الخير جيهان.
0: مساء الخير، شكون معايا؟
1: شكيب، بغيت غير نبارك لك النجاح. سولت عليك قالوا لي تبارك الله نجحتي بتفوق.
0: شكرا. بقي عندك ما تقول؟
1: في الحقيقه عندي حوايج كثيره بغيت نقولها لك،
0: وانا ما عندي وقت باش نسمعها مع الاسف. واسمح لي ما تبقاش تعاود تصل بيا من اليوم. بسلامه.
2: يا زينب، السيدة اللي كتمشي تخدمي عندها واش هي مزوجة بداك شكيب؟
0: ايه، علاش؟
2: شفتي، هي اللي كانت عطات للروبيو رقم التليفون ديالها باش تتصلي بها.
0: ايه هي، ومن بعد مالها؟
2: لا لا لا، ما مالها والو. عمرك تخاصمتي معاها؟
0: انا؟ لا، علاش نبيني وبينها؟ بالعكس، ما كان كتر معاها هدرة. راجلها اللي كيقول لي شندير.
2: هاجب
0: قويدر، شنو اللي جاك عجب؟ وعلاش هاد الاسئله كلها بعدا؟
2: لا، غير حيت كانت تلاقات مع ولدي الروبيو وقالت ليه شي كلام، ما عرفت واش فراسك او لا.
0: كلام عليا انا؟
2: اي عليك انت. قالت للروبيو خصك انت تعطيها باتساه، لانك ناويه تخطفي ليها راجلها.
0: نخطف ليها راجلها؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيني وبينك قويدر، هذاك الروبيو وخت ماك ما داك البليا كيولي غير كيضحك. حقيقه هي كانت قالت لي واحد النهار، سمعي يا زينب، قالت لي هكا، سمعي رانا كان غير على راجلي، ما تبقايش تجي ديري الشغل في الدار الا ما كنتش انا.
2: ولا انت عمرك مشيتي للدار بلا ما تكون هي؟
0: مره واحده، وهي اللي دارت معايا، حيت مشيت ما لقيتهاش، حل ليا غير راجلها شاكيب. وملي جات لقاتني كملت شغلي وخارجه مع باب الدار، صافي ما عجبهاش الحال.
2: ايوا انتي وتكوني. تخيلي تجي عندي انا شي مره للدار وانتي ما كايناش، غادي يبقى فيك الحال، ها؟ واخا تكون صاحبتك.
0: ايه، ولكن بعد راه تصالحنا وفهمها راجلها باللي انا حادقه وشغلي متقون، وجات مسكينه طلبات مني المسامحه. الله يسامح علينا وعليها، الانسان كيغلط.
2: ايوا صافي صافي، انا كنت غير بغيت نقول ليك غير حبسي رجليك لا يمشي نوض شي صداع بينك وبينها.
0: لا لا لا، صافي تصالحنا سيدي. هانا نيت اليوم غادي عندها نعاونها في الطياب، جايين عندها شي ضياف من فاس.
2: وغادي تباتي عندها تاني؟
0: وداك الشيء قويدر ما نقدرش نحكم عليه، مع تيسير الله. الا نابت راه الصباح نكون هنا، والا ساليت بكري السي شاكيب غادي يوصلني. راه ديما كيقول لي الوقت خايبه، ما تبقايش تمشي بوحدك.
2: ايوا راه بعدا باش نقضيه، راسي من الصباح كيتشقف عليا، نحيد غير هاد الرعدة اللي فيها.
0: الله يعفو عليك قويدر، هذا ما نقول لك. هاك هاد 100 درهم، وعشي البنات مزيان، راه الماكله فوق الطبله سخنها ليهم. نمشي نلبس انا جلابتي، مشى عليا الحال.
2: سيري الله يعرضك الخير، واسمحي لي الا كثرت عليك الاسئله، راه غير حيت كنغير عليك.
0: غير عليك؟ ايوا على قويدر كيغير. شكون بحالك انتي مباركه؟ يشويني فيه وفي الغيره ديالو، كيغير عليا حيت ولا كيقبض الفلوس صحاح، ومهني من الصوائر والباس ومن داك الويل اللي كيشغم كل نهار. عنده الحق، كلشي من عندك، ما رفدهم حتى الحاجه. الراجل كيضل مكسل حتى العشيه، عاد كيولي بنادم وعاد كيحل عليه الكلام ويتسرح ليه اللسان. هي قولي لي، ولد الروبيو هو اللي وصل له الخبر ديالك خيتي؟ غير تابعاني بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيها شي مصيبه. ما خلا ما قال ليها شاكيب، وهي ما بغاتش تفهم ولا تحشم.
3: وصاحبتي انت طيرتي ليها الخطيب من بين يديها وبغيتها تحط السلاح.
0: الله يعطيها شي طياره، تابعاني بحال شي تابعه. بالحق ما نمشي حتى نعاود نقولها لشاكيب يفك هاد السوق اللي بيني وبينها.
3: اجي غادي تشوفي اليوم.
0: قلت ندوز عندك انت الاولى ونشوفك عاد نمشي لعندو.
3: ايوا، واش من جديد؟ علاش اتفقتوا باقي؟
0: ما نكذبش عليك اختي وفاء، مازال ما كاين جديد. بالحق اليوم موعدني صرحني بكل شيء، قال لي عنده شي مخطط ديالاش الله اعلم.
4: هاد المده زين كلها اللي معاشين انا وياك، عمري ما سولتك على مسائلك الشخصيه، واليوم بغيت نطرح عليك 3 ديال الاسئله، جاوبيني عليهم بكامل الصراحه.
0: ما عندي ما نقول لك من غير الصراحه شاكيب، تكلم شنو عندك؟
4: قولي لي يا زينب، واش دايره شي عقد زواج مع قويدر ولا لا؟
0: مع الاسف لا. وقت ما قلت ليه البنات راه كيكبروا يلا نكتبوا العقد، كيقول لي صبري. هو بعدا ديما ضايخ بالخمر، ما مسالي لي حتى شي حاجه.
4: ياه، بغيت نعرف زينب واش كتحبيني كيف كتحبيني في سكو بناتك ولا لا؟
0: معلومه شاكيب، علاش لا؟ شكون عندي من غيرك؟ تكلفتي بيا وساعدتيني وبعتيني من ديك السعايا اللي كنت فيها واهتميتي بيا، انا راه عمري ما ننسى خيرك واخا يوقع فيا اللي يوقع.
4: شكرا شكرا. سؤال اخير زينب وهو المهم، مستعده تضحي من اجلي كيف ما كان الحال؟
0: مستعده يا اليوم يا غدا.
4: شكرا مره اخرى على هذه الصراحه. حتى انا زينب غادي نبقى بجنبك ونساعدك ونساعدك في حياتك ونتكفل بتربيه بناتك، لكن بشرط الا قبلتي نبعدو على قويدر. ما بغيتش اسمه يدخل في حياتي وحياه ولادي، بغيته يخرج مره واحده من حياتنا.
0: اش كتبغي تقصد بكلامك يا شاكيب؟
4: ما بغيتش البنات زينب يزيدوا يكبروا ويحلوا عينيهم على قويدر، انا ما رضاش لهم بهذا الشيء. لهذا وبكل بساطه ووضوح خصنا نتخلصوا منه ومن ماضيه.
0: لا تقولش هذا الشيء يا شاكيب.
4: لا لا لا، ما تفهمينيش غلط زينب، الجريمه سهل منها ما كاين.

في الاستماع إلى الحلقة 17 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة نزهر جراجي، عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، الهاشمي بن عمر، أحمد ناجي، فضيلة بن موسى، نجاة الخطيب، جمال بن شيبة، محمد خدي، سعاد خيي، سناء محي الدين، إكرام البصري، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد تاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيني. مونتاج وميكساج حميد زيان. مساعد المخرج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسي حنا اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 99.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر وضمن سلسلة المواضيع اللي كتهتم بالثقافة الحسانية. أنا جيت سعيد تواجد معايا داخل بلاتو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة والباحث في الثقافة الحسانية الحسن الحاتم الصعيدي اللي كنرحب به في هذا اللقاء الأثيري. سي صعيدي مرحبا بك.
3: مرحبا، أشكر البرنامج جزيل الشكر.
2: تبارك الله عليك. اللي جميل فيك أستاذ صعيدي أنك دائما ما شاء الله كتجيب مواضيع اللي هي جديدة في التناول. نبغي منك موضوع كيتعلق بالمحضرة أو ما يعرف بالتعليم العتيق. ما كرهناش تقرب للمستمعين بالنسبة للبادية كيفاش كان ولا كيفاش كتكون طرق تعليمية بالنسبة للتعليم العتيق أو المؤسسة التقليدية اللي كتمثلها المحضرة طبعا بالبادية.
3: شكرا جزيلا. الحق عادة ما هذا على طريقين، واحدة على طريق يعني الحضر وواحدة على طريق البوادي. لهي نبدأ في التعليم القرآن والعلم عن طريق البوادي هو الأول، فمن نشوفه عن طريق المدن. حقيقة عادة ما الشيخ يعود عالم في البوادي، عنده محضرة، محضرة من التلاميذ يقرأوا عليه الفقه والتوحيد والنحو والقضاء وما إلى ذلك الكثير. ومن يضل كل واحد منهم يجيب ناقة شايلة تعود هي معاشه في البلد اللي هو يقرأ فيه هذا الشيخ. وعادة ما يعود الفصل الخريف وفي الشتاء، ويعود ذاك ملي ما هما كلهم أصلا في الصيف، وضع تيفسكي في بعض الأزمنة.
2: تيفسكي بمعنى الربيع.
3: هي تيفسكي مثلا هي فصل الربيع.
2: نعم.
3: وأحرى في قلة المرعى، يقول الشاعر العربي في هذا الموضوع: إذا لاح شهر الصيف لا بد من فتى تنقل خوف الجوع عن لوحه ظهرا. في الحقيقة على هذه الحالة طلاب البوادي تندال لهم خيمة تكون هي المقر لهم يقرأوا فيها بالليل والنهار.
2: وهذه السي صعيدي تكون في مكان بعيد عن التجمعات.
3: هي تعود هي عن الفريق. تعود على الزرع عن الفريق.
2: نعم.
3: يقرأون فيها في الليل وفي النهار والوقت اللي باغين. ومن المعلوم أن أضمن وقت الحفظ هو في الليل أو بعد النوم قبل الفطور.
2: صح.
3: الصباح.
2: نعم.
3: ومع ذلك العلم لا ينال إلا بالجوع شيء ما، والقراءة تحت ظل الأشجار والتكرار على المدى الطويل. وهكذا.
2: إذن هذا بالنسبة للبادية وفي الحضر.
3: هي جايين الحضر.
2: نعم.
3: هكذا يحفظ القرآن وما ذكرناه من العلوم معه. فقارئ القرآن عندما يكمل 60 حزبا يجب أن يكرم ويدور على كل الخيام بشي قال الختمة في اللوح.
2: صحيح. وهذا تكريم لهالطلبة حفظة القرآن
3: لما يحفظ القرآن. والكل يتكرم بما لديه اللي هو الفريق تعظيم القرآن الكريم.
2: صحيح. وكيكون مفخر الأهل وأسرته.
3: مفخر الأهل والقرآن الكريم هو الدستور الإسلامي وهو يعني
2: صحيح.
3: حافظ اللغة العربية.
2: صحيح.
3: لما القرآن قاعد.
2: طيب سي صعيدي، لكن هذا عنده علاقة بالبادية. أشنو هو على مستوى الوسط الحضري؟
3: على مستوى الحضري يعودوا عندهم اللي هم التلاميذ بيوت اثنين حدا دار الشيخ اللي قريهم ساكنين فيهم، ولا يصبر الرسم عادة ما اللي عايشين به شنو اللي شي يرسلوا لهم الناس في الغدا والله في العشاء فاضل عنهم. يقولوا الناس اللي هما اللي يغدوهم اللي فاضل عنهم من مارو والله الشعري يقولوا والله أي مادة غذائية أخرى ارسلوها للتلاميذ. أيوة. ويوم الجمعة

0: الناس اللي يصلي الجمعة في المسجد يمرقون هم واحد يجمع الفضة على الناس في الجمعة، يمشي واحد منهم راه يتجمع على الفضة يؤخذ بين السدود بلباقة وباحترام، السدود بين الناس قاعدين سابق يخلق تخلق الخطبة ويعود ملبك، اللي يسرق له 10 واللي يعطيه 20 واللي ما فوق ذلك.
1: صحيح، والناس كتشجع هذا النوع ديال المؤسسات العتيقة. نعم
0: ايه، ويجيبوا هذا التلاميذ، ويجيبوا هذا التلاميذ، ويجيبوها يجيب ذاك التلميذ يجيب الفضل ويقسموها بيناتهم، وعاقب ذاك
1: وهذا اللي يقريهم هو منين ياخذ الفضه؟
0: لكن اللي قريهم يعود مثلا اجرته الفضه والله عاطي قاع التعليم لله تبارك وتعالى، خارج الناس اللي يعطي الله وكتب.
1: نعم.
0: عقب ذلك نشوف اثنين منهم اللي هم التلاميذ يعود فيهم واحد عراض ومعاه واحد صاحبه ينقالوا الحمار، هو اللي رافد المخله اللي يجي فيها الفضه ويجي فيها رافدين المخله هذه اللي يجمعوا فيها الفضه.
1: ايوه، ويقسموها بيناتهم.
0: حنمشوا حنكمل الموضوع.
1: اه.
0: ويجي القبيله ويقولوا لهم لا ينزلقوكم بيت الى عرفتوه لا ينعطوكم شيء، والى ما عرفتوه ما نعطيكم شيء. يعرب لهم العراب البيت ويعطوه ذاك الله يعطوه ويمشوا يدوروا في الناس، وهي الصفه عدلوها كل شهر وكل عام.
1: وركبين على شي دابه ولا
0: لا يتوطاو. ما هو دور التلاميذ العملي مع الشيخ؟ من علمك يقول مثلا من علمك حرفا فهو مولاك.
1: صحيح.
0: يجب ان يكون له ان يكونوا له مثل الابناء اللي هم التلاميذ، في كل نائبه مثل رعايه الابل مؤقتا والذهاب بها الى السواقي على الجمال الى الابار من اجل الماء، وكل ما هو يعني محتاج اليه في حاله فقدان ابنائه مثل الذبيحه والنحر أو نزع اللبن من النوق بالليل والصباح وسقي الإبل على المناهل وغيره هكذا تتم الموالاة والتقدير من التلاميذ للشيخ.
1: جميل، وهذا فيه هذا يدل الأستاذ الفاضل أن كاين واحد تقدير العلم والعلماء والطلبة ديال العلم.
0: تمام.
1: ما كرهناش وحنا في ختام هذا اللقاء الجميل والمفيد معك سي صعيدي، لكانت تحكي لنا شي قصيدة شي تكون المدح والرسول
0: صلى الله عليه وسلم. أزين قصيدة قالت تنقال حسانية هذه هي.
1: نعم.
0: قال الشاعر: بسم الله المدح الرسول صلى الله وسلم عليه، الفضل لا من تفضل ليه النشيه العطيه، الفضل اللي ما هو فضول ومسنون معمول عليه، ايه على مسنون معمول ما هو المسنون الخطيه، ولا يحصيه لسان بلا مول اللسان ما تقدر تحصيه، ولا يوصف زاد معمول على تفه النون واصفيه، من حسنه فيه المجيول فيه يفنى الزمان وفيه عملنا من ذاك المجعول، على طاعته امته واتباعته الا طول اتباعته وطاعته، معجزاته ذو مهول ما يحصيهم حدك فيه، من المعجزات مجلول الاصدار على رجلين تجيه، ومن خصائصه قلبول لا ينام تنم عينيه، ومن امامه زاد حول يرى ما يرى من خلفيه، راهي من قتال المصقول اللي ما رانا بخطيه، للي قاتل في سنين ويول عشره في المدينه جزيه، للي قاتل بدر واحود واول قاتل زاد مع الخندق فيه، بني قريظه مجهول مع المصطلق بنيه، وغزوه الطائف يقول مع حنين المتوليه، 70 سريات في قول 41 فيه، قول 200 انه ذاك القول ذاك ودونيه وذاك قصيه، 27 رسول من الغزوات اغزى فيه، ومغط قريش ولاه يقول من صاب لهم يمغطهم به، زين اللي واسي واللي يقول من عند المولى بيه عليه، ينزل جبريل ولا معقول عنه رب وراه نسيه، شجاع لا يقبض يطول بيديه عاديه بوديه، والأكثر فيه فعديه طول منين يقبضهم بيديه، فعديه اللاشي مطيول بيه الدين يطول فعديه، قد تخلق من فعله قول خلق من بركته، جاب له قواله مدلول قواله ما يحاسب به اللي بيه اللي لا يقول، من الحق لا لتفيه الحق الزين اللي مصقول لا غبار عليه، يمشي فيه على أرض طول بيه اللي ملاه مصف فيه، مولانا واللي صف مولانا ذاك ماله كفيه، كفيه عليه من مدلول عليه من الدلائل فيه، نزول الوحي عليه نزول الوحي نزول الوحي عليه، خيار تلفيه المشغول وخيار الموحول تلفيه، هو ما مشغول لا موحول لما هو فيه اسكي بيه، ما هو قد الخلق بلا مول حشاه من الخلق يديه، الخلق اليوم اللي مفصول بالشفاعة يشفع فيه أمين وصدوق ومرسول، ما نزل جبريل به على محمد رسول الله ذاك الله.

0: طيبين وحنين ولطيف ومتكون عليه بشفاعة عربيه، يتوسل ذاك التوسل العربي ويشفع فيه، واللمة عنها ما مغفول، ذاك اليوم اسكي بيه فيه. من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول، لين الإسلام يقبل يدعيه، محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق بيه، مول الشفاعة ومول الرسالة والتنبيه، مول العزم ومول العزم من الرسل، وأقول العزم من الرسل في يديه وأصحابه في يديه، ومتكول زاد على العلي تعربيه بن عليه تلا ما مفصول، تلا الأنصابيه اللي الأنصار عليه، ناعر جبريل عليه ومول ولانا وملائكته وكتبه ورسول له واليوم الآخره قدره وشره وحول لبه ومريه يريه باللي ما يضمن حرص الله وسلم عليه.
1: الله لا يبكمك، قصيدة جميلة رائعة ما شاء الله عليك، اختيارك موفق. إذن باسمكم مستمعي الكرام نختم هذا اللقاء المفيد والجميل مع الشاعر والباحث في مجال الثقافة الحسانية سي محمد الحسن سي حاتم الحسن الصعيدي، بصفته شاعر أيضا ومهتم بالثقافة الحسانية. ولكم في الختام تحياتي وتحياتي تقنية نعيمة أبيضار من وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج. دمتم سعداء وإلى اللقاء.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلب برنامج تيزين غياد اللي يزلين سلانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غل المغرب إلي غوي اللي زممني غل لوحل الانتخابات باش هدي صوت غل بلاس النون إنوب في اللون ميد اللي يزدغني غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت يولي راف اللاس نينوب وصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين ولي تستيم التيلي شارجات لوكالت وكاني لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوستة كريغت يعني الزرادي نوب غير في نوب غرابي اللي يزدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكالت إيه الرئيس اللي بيرونو صوت بشدي إيسان مز لوكالت تصحنيت
2: إزدوالي رفلات نغينوب إخاصة ديد فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فار أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغيادي سرس لكارت ناسونان نس أرداغي لميس راس طوريخت اللوكالت إد لكارت ناسونان نس إصوت غلب لاسنون إغيد فاري كران البيرو يادن أرياك لكارت ناسونان نس إد طوريخت اللوكالت إصوت غلب لاسنون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازير تنون تيزين غياد أدى صوت كله يا باش هتزيك سمازلت الناس قدام

وما شدوا إلى المسرة والنمار.

0: بحسك وانت كيلان زحد وزينين ملزين
1: سك
0: حسك وانت كيلان حسد وزينين ملزين
1: حسك وانت لان حسد
0: وحده هو زين الزين.

السماء اولك في الرجوان.

0: اللي جات برا وحكات وغنات.
1: لا ولا لا جات برا
0: وحكات
1: وغنات.
0: لا غنات معاك مرة ما تقبل هتات.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: صحتك في دقائق.
2: مستمعي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. يلجأ كثير من الأشخاص لتناول المسكنات التي تساعد في تخفيف الألم والالتهابات، ولكن يجب الانتباه لأن الإفراط في تناول المسكنات يمكن أن يسبب العديد من الأضرار الصحية. ومن الآثار الجانبية المحتملة لأبرز أنواع المسكنات التي تستدعي وصفة من الطبيب نذكر منها الأسبرين الذي يعد من أقدم الأدوية المسكنة المضادة للالتهابات، ويساعد الأسبرين في تخفيف الألم. ولكن في المقابل يمكن أن يسبب الأسبرين مضارا كثيرة كالإصابة بنزيف المعدة في حالة تناوله لفترة طويلة، كما أن مضادات الالتهابات يمكن أن تسبب مشاكل المعدة من عسر الهضم البسيط إلى تقرحات المعدة. وقد يؤدي تناول الكثير من المضادات إلى تلف الكلى، وغالبا ما يوصي الأطباء بالأسبرين للأشخاص المعرضين للإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية لأنه يمكن أن يمنع تجلط الدم، ولكنه قد يسبب السكتة الدماغية التي تنطوي على نزيف الدماغ في حالة تناوله يوميا، ولذلك يجب المتابعة مع الطبيب أثناء تناول هذا الدواء. وبالنسبة للأطفال يمكن أن يتسبب الأسبرين في مشكلة صحية خطيرة تهدد حياتهم لأنها تهاجم الدماغ والكبد وهي متلازمة راي. في حالة نادرة جدا يمكن أن تسبب المسكنات ردود فعل تحسسية وتحتاج إلى استشارة الطبيب على الفور، وتشمل هذه التحسسات أو هذه المضاعفات صعوبة في التنفس أو البلع وتورم الوجه أو الشفتين أو الحلق أو اللسان، القشعريرة والحكة الشديدة وتقشر الجلد أو تقرحه وتلف الكبد الشديد. ويمكن أن يحدث التسمم ببعض المسكنات الأخرى عند الإكثار من تناولها، حيث أن الكبد يقوم بمعالجتها وتحويلها إلى مادة مختلفة، ويقوم الكبد بإنتاج المزيد من هذه المادة التي يمكن أن تتلف الكبد. وتشتمل أعراض التليف الكبدي ما يلي: إصفرار الجلد وبياض العينين وألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن والغثيان أو القيق، وكذلك فقدان الشهية، التعب والإعياء، التعرق الزائد والجلد الشاحن، وكذلك كدمات أو نزيف غير طبيعي، وكذلك أخيرا البول الداكن. وتبقى هذه بعض المضاعفات من تناول المسكنات لفترة طويلة، والحديث يطول عن أضرارها الأخرى، لذا من الواجب توخي الحذر في استعمال الأدوية عموما ومسكنات الألم بشكل خاص، لأن النتائج كثيرا ما تكون غير محمودة. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: اسمع حتى ذاك اللي لاي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: صحتنا.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. اليوم بحول الله سنتكلم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات عن فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل والأم. أعزائي المستمعين، حليب الأم يبقى الغذاء الأمثل للطفل لكونه يوفر له جميع العناصر الغذائية الضرورية لتلبية احتياجاته المتغيرة من أجل نموه السليم والصحي، كما أن حليب الأم يحمي كذلك الطفل من أغلب الأمراض والالتهابات. كانت هذه بعض من فوائد الرضاعة الطبيعية، فما هي فوائدها الأخرى؟ إذن على ماذا يحتوي حليب الأم؟ تختلف تركيبة حليب الأم أثناء الرضاعة لتتناسب مع احتياجات الطفل، وتتغير كذلك بتغير النظام الغذائي للأم. عموما يحتوي حليب الأم على 200 مكون، من بينهم بروتينات غير مسببة للحساسية وسهلة الامتصاص والهضم، السكريات والدهون التي توفر الطاقة لخلايا الطفل، الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي والحديد، الأنزيمات التي تحفز عملية الهضم، الأحماض الدهنية الأساسية والضرورية لنمو الدماغ والرؤية، الأجسام والجزيئات المضادة للميكروبات التي تغذي الطفل من البكتيريا والفيروسات، الهرمونات ومحفزات نمو وتطور الجهاز الهضمي والمناعي للطفل، الخلايا الحية التي تحمي الطفل من الالتهابات وتنشط جهاز المناعة لديه. فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل. أثبتت وأكدت العديد من الدراسات العلمية على فوائد الرضاعة الطبيعية، منها نذكر: الأطفال الذين تم إرضاعهم طبيعيا تنخفض نسبة إصابتهم بالتهابات الجهاز الهضمي كالتهاب المعدة والأمعاء والإسهال بشكل كبير مقارنة بالأطفال الذين يتغذون على حليب المحلات التجارية. الأطفال الذين يرضعون من الثدي تقل نسبة إصابتهم بأمراض الجهاز التنفسي العلوي كنزلة البرد والأنفلونزا، وتقلل الرضاعة الطبيعية أيضا من تواتر التهابات البصيبات والالتهاب الرئوي والتهابات الأذن. تساهم أيضا الرضاعة الطبيعية في كبح خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ. قد يكون للرضاعة الطبيعية تأثير وقائي ضد بعض الأمراض الالتهابية كالأكزيما، داء السكري النوع الأول، أمراض التهاب الأمعاء مثل مرض كرون، الرب والحساسية الغذائية وحمى الغش. علاوة على ذلك تشير أيضا بعض الدراسات إلى أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر زيادة الوزن والسمنة. ووجدت غالبية دراسات كذلك أن أداء الأطفال الذين يرضعون من الثدي يكون أداؤهم أفضل في اختبارات الذكاء، ما يعني تطور معرفي سريع للطفل. وتساهم الرضاعة الطبيعية أيضا على تهدئة الطفل ونومه بشكل جيد بسبب ارتباط الأم والطفل، حيث أنه أثناء الرضاعة يزداد التواصل بينهم مما يزيد من راحة الطفل. وإذا كانت لها فوائد للطفل فهي أيضا لها فوائد بالنسبة للأم. يمكن أن تساعد الرضاعة الطبيعية الممتدة الأم على فقدان الوزن الذي اكتسبته أثناء الحمل. ومن فوائدها أيضا أنها تقلل، أي الرضاعة الطبيعية، من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المفرط، وغنى الله وإياكم الشر. من فوائدها أيضا أي الرضاعة الطبيعية دائما أنها تساعد على تقليص الرحم، وهذه لأنها تساعد على إفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يعيد الرحم إلى وضعه الطبيعي، ما يساهم في الوقاية من الإصابة بمرض سرطان الرحم. من فوائد الرضاعة الطبيعية أيضا للأم أنها تساعد على التقليل من حالات الاكتئاب والتوتر والقلق التي تمر بها الأم بعد مرحلة الحمل مرورا بمرحلة الرضاعة. ومن فوائد الرضاعة الطبيعية أيضا أنها تقوي عظام الأم على المدى البعيد، وتقوي أيضا الترابط العاطفي بين الأم وأطفالها. إذن كم من الوقت يجب أن تستمر الرضاعة الطبيعية؟ توصي منظمة الصحة العالمية اليونيسيف والجمعية الكندية لطب الأطفال برضاع الأطفال من حليب الأم على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم. كما يمكن أيضا أن تستمر الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين وما بعدها، لكن مع دمج الأطعمة التكميلية في نظام الطفل الغذائي. وللرضاعة الطبيعية أثار إيجابية على صحة الطفل والأم، وترتبط هذه الأخيرة بمدة الرضاعة وحصريتها. كلما طالت الرضاعة الطبيعية بعدد الأشهر وكلما كانت حصرية الطفل الذي يرضع من الثدي فقط، زادت أثارها الإيجابية.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، لازلتم تتابعون معنا فقرات صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية. فما هي أعراض التوحد الأخرى؟ من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به، ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص، ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك، فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيفي التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئة من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد للعزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم، ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري. وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين، ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة، وتكرار نفس الجمل، ونبرة غير طبيعية، وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاتهم تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك في الأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية. كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة أو الاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم والملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفات مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه. المحادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه، وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت. إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطوير علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم به، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيفي التوحد؟ عليك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، إلا أن نودعكم على من نلتقي وياكم في حلقات قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك ملحي لكم تحيات دجا بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
1: صحتنا فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

حسني يبنى الزمان وبهنا لم يصل

Chaka.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

سما بعد رجوان رايه بشكر مبين.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا اسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت ازدارنا انتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا زغولنسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب اسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب اسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش هدي صوت غل بلاس النون إنو بفل لون ميد اللي زغنين غ الخارج ما منك اسرات سكر الوكالت إيوالي راف اللاس نينو بصوت كشمات صدغار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكال وكاني لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزرادي نوب غير في نوب غرابي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي اللوكال اي الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي يسان ماز لوكال تصحنيت
2: إزدوالي رفلات نغينوب إخاصة دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغي دفارو لانتاني البيرون وصوت لمود فارم أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغي يدي سرس لكارت ناسونان النس أرداغي لمي سرس طوريخت اللوكالت إد لكارت ناسونان النس إي صوت غلبلاس النون إغي دفاري كران البيرو يادن أرياك لكارت ناسونان النس إد طوريخت اللوكالت إي صوت غلبلاس النون إغي كاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أتصوت كله يا باش تزيك سمازيرتنا قدام

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية.
3: حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الداخل للإطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخل وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري، بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو. وضم الوفد السيدة باتريسيا كاتيفاتي المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات، إلى جانب ممثلين رفيع المستوى يمثلون مختلف الوزارات وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. شكلت مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية محور لقاء نظم بالداخل بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. وشهد هذا اللقاء الذي نظمته شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية وفاعلين من المجتمع المدني إلى جانب باحثين وخبراء. وتهدف هذه المبادرة إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على الخصوص على قضايا المناخ والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي والرأسمال الطبيعي وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا بإحداث فرص الشغل. التحق حوالي 37,380 تلميذة وتلميذا بمقاعد الدراسة بجهة الداخل وادي الذهب بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027. وحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسات التعليمية العمومية 28,090 تلميذة وتلميذا، أما عدد التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي فيقدر 9,290 تلميذة وتلميذة.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ce comoare.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: I'm thinking what's up.

0: مرحبا بكم في البرنامج لوقت نخيط يزدين الانتخابات النغي توغان كتمازير النخ أسن 23 تنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت أغينا ودنيتنا تصوتا دي عاون القيمان تمازير النخ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربا سنتصويت مغرقخ
0: باش تزممم قلاو احل الانتخابات هاورتو فيما تحضرم المغرب اسن صوت تغيمة تستيم شانيون ناي زغنق المغرب يتزمم ودنتاق قلاو احل الانتخابات حماد يصوت كون سنون اينو بغيفون بدن ناي زغنق الخارج ميمشاد قلاو كالتدخ ايو النغرة غيف سنينو

0: صوت كشمات غير ونسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهاتي للشرام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينول سليمين نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيادينو بخاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاسنو صوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرون صوت حمادي ياسين سمي لوكالت تصحنيت
1: يسونا غراغي فنخينو إخسان عديد فوري البيرون صوت النخ
0: أريد دايما مشيت فورا وتنتي البيرون صوت النميد فورم ذي تصوت قوم زوارو سيس من الناس دفيرنا ذي سرس لكارت ناسونال الناس ذي وش توريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال الناس اي صوت قوان سنون يمشي دفوري شالي بيرو ياظن ذي يكا لكارت ناسونال الناس التوريخت اللوكال اي صوت قوان سنون يمشي ذا تصواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيات اذن صوت قحنخ حمد زيت تمازير تنخردات

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، سلام الله عليكم. شيء جميل ورائع أن يتجدد اللقاء بيننا ونحن نفتح الشراع ممتطين زورق رحلة ذهنية أثيرية عنوان محتواها البحر في السينما حين تتحول الأمواج إلى لغة للصورة.

كما في كريم علمكم مستمعين الأعزاء، لم يكن البحر في السينما مجرد خلفية طبيعية تصور أمامها الأحداث، بل كان في كثير من الأعمال السينمائية شخصية قائمة بذاتها، لها حضورها وقوتها وأسرارها ومزاجها المتقلب. فمنذ البدايات الأولى للفن السابع أغرى

0: البحر المخرجين بما يحمله من اتساع وغموض وجمال، فالأمواج المتحركة والأفق البعيد والسفن الدائهة والشواطئ الهادئة كلها عناصر تمنح الصورة السينمائية بعدا جماليا وداراميا خاصا. تيمة البحر رمزا للحرية والمغامرة ظهر في بعض الأفلام السينمائية بوصفه رمزا للانطلاق والتحرر واكتشاف المجهول. فالبحار الذي يغادر أو فالبحار الذي يغادر الميناء لا يعرف دائما ما ينتظره، والمسافر فوق الأمواج يترك وراءه أرضا مألوفة ليواجه عالما جديدا. ومن هنا ارتبطت السينما البحرية بقصص المغامرة والرحلات والبحث عن الكنوز واكتشاف الجزر البعيدة ومواجهة العواصف والأخطار. متحدثا عن البحر باعتباره فضاء للغموض والخوف، بعث الكاتب المسرحي والشاعر الأستاذ نور الدين اليعقوبي بشريط تضمن صوته يقول فيه:
1: أكيد مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل أن السينما قد استثمرت في أفلام أو في العديد من الأفلام تيمة البحر فضاء للغموض والخوف ومجابهة أو مواجهة المجهول، لأن البحر ليس دائما هادئا وجميلا، فالسينما قدمته وصورته أيضا قوة هائلة قد تتحول في لحظة من مصدر راحة إلى مصدر للخطر. فالعاصفة وغرق السفن وضياع الإنسان وتحرك الرمال وضيه الإنسان في الشاطئ وفي عرض البحر كلها صور جعلت من البحر رمزا للطبيعة التي قد تتجاوز قدرة الإنسان على التحكم. وهكذا يصبح البحر في بعض الأفلام خصما للإنسان وعدوا يهدد حياته وأمنه، وفي أفلام أخرى يصبح امتحانا حقيقيا لإرادته وقدرته على البقاء. فالبحر أعزائي المستمعين كرمز درامي وسردي في الأفلام استغل في السينما العالمية والعربية ليكون محركا أساسيا للأحداث أو انعكاسا للحالة النفسية للشخصيات. فالبحر كرمز للغربة والعبور يستخدم في أفلام الهجرة والبحث عن الذات في قصص تتناول بالأساس معاناة شريحة أو فئة من المجتمع، شبابا وشيوخا، شبابا وشابات، وأناسا يبحثون عن الحرية فيما وراء البحر، كما اتخذ في أفلام المغامرات والأعماق حيث تقدم السينما عوالم خفية تحت الماء، سواء عبر أفلام الرعب أو الرسوم المتحركة الخيالية مثل الأفلام التي تعرض لحظات ولقطات أسفل البحر حيث يتنفس الكائن الحي البري ويتحدث دون أن يغرق. كما أن البحر يأخذ المشاهد في رحلة بصرية غامضة مثل أفلام التي تقدم وجبات وعروض سخية تحت الأمواج. كما أن البحر اعتبر رمزا للصراع البشري حيث يميل الكثير من المخرجين إلى جعل أبطالهم في مواجهة عزلة المحيط اللامتناهي لاختبار إرادتهم، كما في الأفلام السينمائية التي انتشرت بحدة في الآونة الأخيرة خاصة مع ظهور تيمة البحر في السينما وفي شاشة العرض.

0: وتناول الكاتب الروائي الأستاذ نور الدين اليعقوبي في مشاركته ممنونا سعيه لإغناء مضامين برنامجكم من أدب البحر، تناول موضوعا أو جانبا يتعلق بالبحر والحب والحنين، فلنستمع إليه قائلا:
1: وكي لا نظهر البحر في السينما بمظهره المخيف، أكيد أن الوقوف عند بعض المظاهر الجمالية في التعبير تضعنا أمام صورة شاعرية للبحر. فالبحر في السينما له وجه آخر أكثر شاعرية ورومانسية، فكم من قصة حب بدأت على شاطئ البحر، وكم من وداع مؤلم جرى أمام الأمواج. لأن البحر بما يحمله من امتداد نحو الأفق أصبح رمزا للانتظار والحنين والذكريات، وهنا تقف الشخصيات أمامه وكأنها تحاول أن تبحث في الأفق عن شخص غائب أو حلم بعيد ومستقبل مجهول. فالبحر أخذ تيمة متنوعة الدلالات وصفة تتمتزج فيها القسوة والمحبة والفخر والاعتزاز، ليكون البحر رمزا يستدعي منا ضرورة التأمل في جماله والحذر من مخاطره، لأنه رغم الهدوء الذي يظهره فإن ثمة مخاطر عميقة تتجلى في ثقل أمواجه وعمق وبعد مغاراته التي تمثل متاهات يصعب على الإنسان بعدها التنفس، وقد تكون سببا في نجدته وقد تكون سببا في هلكه.

أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع إلى محتويات برنامجكم من أدب البحر في موضوع يتعلق بالحديث عن البحر والسينما.

0: مواصلة للحديث عن السينما والبحر، نستحضر أيضا تناول قضية الهجرة في السينما والبحر، فمن أكثر القضايا الإنسانية حضورا في السينما المعاصرة قضية الهجرة عبر البحر، وعنها يقول الأستاذ حسن خطيب:
1: لم تعد الأمواج مجرد فضاء للمغامرة، بل أصبحت في عدد من الأفلام شاهدة على أحلام الناس وآلامهم. إنها حكاية إنسان يبحث عن حياة أفضل ويركب البحر مغامرا وهو يحمل معه الأمل والخوف معا. وهنا تتحول السينما إلى وسيلة للتعبير عن مآسي الإنسان وأسئلته الكبرى حول الوطن والحدود والمنفى والبحث عن الكرامة.
0: وختم الأستاذ حسن خطيط مساهمته بتناول الحديث عن البحر في السينما المغربية قائلاً:
1: مما لا شك فيه أن البحر يحظى بحضور مهم في السينما المغربية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب وامتداده على واجهتين بحريتين على شريط ساحلي يبلغ طوله 3500 كيلومتر، فقد شكلت المدن الساحلية والشواطئ والموانئ فضاءات ملهمة للعديد من المخرجين، كما حضرت قضايا الصيد البحري والهجرة وحياة البحارة وعلاقة الإنسان بالمحيط في عدد من الأعمال السينمائية. وفي مدن مثل الداخلة يبدو البحر أكثر من مجرد منظر طبيعي، إنه جزء من الحياة اليومية ومصدر للرزق وفضاء للرياضة والسياحة ومنبع غني للقصص الإنسانية التي يمكن أن تتحول إلى أعمال سينمائية متميزة عندما يصبح البحر بطلا للفيلم.

هكذا يتضح مستمعتنا مستمعين الأفاضل الأماجد أن سر حضور البحر في السينما يكمن في قدرته على التعبير دون كلمات، فهدوء سطحه قد يعكس سلام الإنسان الداخلي، وهيجانه قد يعبر عن اضطرابه، والأفق البعيد قد يرمز إلى الحلم. ولهذا يمكن القول إن البحر ليس ديكورا في السينما، بل هو لغة بصرية، إنه بطل سامت يتحدث بالأمواج ويعبر عن المشاعر بالصورة والحركة والضوء.

وأود الإشارة قبل ختام هذه الحلقة إلى أن البحر والسينما يجتمعان في شيء واحد، كلاهما عالم واسع من الاحتمالات، فكما لا يمكن للعين أن تحيط بكل أسرار البحر، لا يمكن للمشاهد أن يتوقف عن اكتشاف ما تخبئه الصورة السينمائية. وهكذا مستمعين، سيظل البحر مصدرا لا ينضب لإلهام السينمائيين، لأنه يحمل في أعماقه قصصا لا تنتهي، قصص الحب والمغامرة والخوف والنجاة والهجرة والانتظار. ففي السينما قد تكون الأمواج موسيقى، وقد يكون الأفق حلما، وقد يصبح البحر نفسه بطل الحكاية.

إلى هنا سيداتي سادتي، شاكرين وشاكرات لكم وفاءكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم. إلى هنا تتوقف رحلتنا البحرية لنطوي الشراع في انتظار رحلة بحرية أخرى تتناول مجالات جديدة خصبة ورحبة تستحق الاهتمام. دمتم في أمان الله.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطي يوم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس وواجب السعي والعمل للمعاش، قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب، لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط ألا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة، والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم:

0: وسلم لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم.

0: غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
2: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
1: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
3: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
1: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لا بوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
1: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: حديث المجلس العلمي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل التراحم بين عباده سببا للألفة والمحبة، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أرحم الناس بالناس وأكرمهم نفسا وأعظمهم إحسانا، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا اليوم عن خلق عظيم ومبدأ أصيل من مبادئ الإسلام، ألا وهو التكافل الاجتماعي ودوره في تقوية أواصر المحبة والإيثار. إن من أعظم ما جاء به الإسلام بناء مجتمع متراحم متكافل، يشعر فيه الغني بحاجة الفقير، والقوي بضعف العاجز، والصحيح بآلام المريض، فالمسلم لا يعيش لنفسه فقط، وإنما يعيش لأمته، يفرح لفرحها ويحزن لحزنها، ويعين محتاجها ويواسي منكترها. فكان التكافل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. والتكافل الاجتماعي هو أن يتعاون أفراد المجتمع ويتراحموا ويتناصروا، ويقف الجميع صفا واحدا عند الشدائد والمحن. هو سلوك يمارس، وبذل وعطاء، ورحمة وإحسان. فقد تكون كلمة طيبة تواسي مهموما، أو صدقة تفرج كربة فقير، أو زيارة لمريض، أو كفالة يتيم، أو قضاء حاجة لمسلم. وكل ذلك من أبواب الخير التي يحبها الله تعالى. وقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في هذا المعنى، حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فحض الإسلام على المؤاخاة والألفة والمواساة بين المؤمنين، وأن يكونوا متكاتفين مثل الجسد الواحد. ومثل البنيان المرصوص لتقوى وحدتهم وتتفق كلمتهم. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث إلى ما ينشئ فيهم التراحم والحب والعاطفة، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم، بأن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإسلام لا بسبب آخر، وتوادهم، وهو تواصلهم الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وتعاطفهم بأن يعين بعضهم بعضا كمثل الجسد بالنسبة إلى جميع أعضائه، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة بالسهر، لأن الألم يمنع النوم، والحمى لأن فقد النوم يثيرها. والمعنى أن المسلمين يستشعرون آلام بعضهم ومصائبهم بالعون وتقديم مساعدة بعضهم بعضا كمثل الجسد الواحد، إذا مرض منه عضو انهار له سائر جسده. وهذا تنبيه للمسلمين بأن يكونوا كذلك في جميع شؤونهم. وفي الحديث التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام، وفيه اهتمام المسلمين بعضهم ببعض في جميع شؤونهم. وقد جعل الإسلام صور التكافل كثيرة ومتنوعة، فمنها الزكاة والصدقة وكفالة اليتيم وإغاثة المحتاج وزيارة المريض وإعانة الكبير وإطعام الجائع، بل وحتى الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة تعد من صور الإحسان التي تقوي روابط المجتمع. وإذا انتشر التكافل بين الناس سادت المحبة بينهم، واختفت مشاعر الحقد والحسد، لأن الفقير يشعر أن المجتمع لم ينسه، والضعيف يعلم أن له من يقف إلى جانبه، فيسود الأمن والاطمئنان وتترسخ الأخوة الحقيقية. ومن أعظم ثمار التكافل أيضا الإيثار، وهو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى. وقد مدح الله الأنصار بقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار خلق الأنبياء والصالحين، ودليل على صفاء القلب وكمال الإيمان. فلنجعل من أنفسنا دعاة إلى الخير، لنطهر قلوبنا ونفتحها للمحبة والرحمة، نساعد المحتاج، ونحترم الآخرين، ونكون سببا في نشر المحبة في مجتمعنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإحسان والتراحم، وأن يرزقنا قلوبا رحيمة، وأيديا معطاءة، وأخلاقا كريمة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، ويجعل مجتمعنا قائما على المحبة والتعاون والإيثار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
7: حديث المجلس العلمي.
6: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

في يده فدو سعة ودو حرج فلا رب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج.

الله حجاب، فعلى مركوزتها فعوجين. شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج، ورضا بقضاء الله حجاب، فعلى مركوزتها فعوجين. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجين. وإذا

الفالج من يخط بحور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج من يخط بحور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن المرضية لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي

الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجيه وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيها.

قدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج.

0: كتير وعطاؤش حال كتير.
1: بات يا حباب
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخلة هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. وفي إطار هذه الدينامية دي الاستعدادات وما يتم إنجازه والمواكبة والتتبع، أنا جد سعيدا أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب سي عبد العزيز تاقي. سي عبد العزيز مرحبا بك وكنشكرك عادتك دائما تستجيب لدعوة إذاعة الداخلة.
4: بارك الله فيك. شكرا أستاذي، الله يجزك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لا بد أن نشكر إذاعة الداخلة على يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام، فالله يجزك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
3: نعم، إذا نبدأ في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشن هي أهم التدابير والإجراءات اللي تاخذها الفرع الجهوي للفيدرالية. وعلى ذكر كنحيي بصراحة من هذا المنبر هذا الهيئة ما شاء الله عليها رئيسا وأعضاء على حضورها النوعي وعطاءتها اللي الجميع كيعرفها ولا أرمي لها بالورد. إذا نبغي نعرف إذا سمحت سي عبد العزيز بداية أشن هي أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها بالنسبة للدخول المدرسة الجديد.
4: شكرا أستاذ. في البداية لابد أن نؤكد على أمر مهم، هو أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي ويتعلق جميع المؤسسات ديال الدولة، سواء السلطات المحلية ولا الفاعلين الجمعويين والأسر
3: والمنتخبين
4: وبالتالي فهي
3: حتى الفاعلين الاقتصاديين طبعاً وذوي الأرياحية الجميع
4: صحيح معنا. وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا من هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهة دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد مجموعة الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار هذا.
3: نشرتي الإكراهات والصعوبات، نبغي نعرف من خلال تجربتك سي عبد العزيز تقي ما شاء الله عليك كأب، وبالخصوص أيضا مهتم بالشأن التربوي الأسري بالداخل، أشن هي بعض أبرز الصعوبات اللي كتلقاها الفيدرالية مع بداية كل موسم دراسي؟
4: شكرا. بطبيعة الحال يعني دائما بالنسبة للأسر كيكون واحد الهاجس في الدخول المدرسي، أولا كتكون عندنا واحد الفترة ديال السفر، الناس مسافرة يلا غترجع من السفر
3: والبعد ديال الدخلة على المنطقة،
4: وثم كيكون عندنا واحد المشكلة أخر ديال التسجيل وإعادة التسجيل والمشكل والبعد ديال السكان يعني الساكن مثلا، شي بعض المرات كيكون الإكراه ديال تبديل السكن مثلا كيكون في واحد الحي واحد الحي، وبالتالي كتكون هاد المجموعة ديال الأمور اللي هي جزئية كتأثر شوية على الدخول المدرسي. مع هناك
3: توفير تذاكر السفر كتعرف كيكون واحد الضغط على وسائل النقل لا البرية ولا الجوية.
4: صحيح صحيح. وفي الحقيقة يعني كما كان الحال أنا يعني هاد السنة تلاقينا واحد الجدية بالنسبة للحسم في الدخول المدرسة.
3: صحيح.
4: يعني ذاك التاريخ اللي تحددت
3: سبعة
4: شو تنبير أن التزمت به الأكاديمية والتزموا به المؤسسات، وفي الحقيقة لمسنا بأن هناك البنية التحتية كاملة توفرت من أجل دخول سليم. ولكن بالنسبة لنا احنا كجمعية الآباء كنحاول ما أمكن أن نكونوا ذاك الوسيط اللي كيرطب الأجواء ما بين المؤسسة وما بين الأسرة وما بين ذاك التلميذ، ونمص شوية ديال الغضب ديال الأسر لأن كيجي واحد الآب من فعل شوية خصك ضروري أن
3: صحيح.
4: وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعية الآباء فيما يتعلق بتكون هذاك صلة وصل ما بين الأسرة والمؤسسة باش يكون واحد الدخول سلس في هذه المرحلة هذه.
3: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب بهذا الشأن الأسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقة الفعلية للدراسة؟
4: صحيح أستاذي. في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية وسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعية الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي، وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والآب وكذا، كنقولوا بأن راهاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت، وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والأخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصله للمؤسسة. وكما قلت لك وكرر أننا ننوه بالمعامل اللي كيتعامل معنا السيد مدير الأكاديمية، وكيكون عندنا لقاء أولي في الدخول المدرسة كيعيطوا علينا على أساس أننا نديروا لقاءات منذ البداية باش يعطونا جميع المعطيات.
3: يعني مهم هالتنسيق وهذا تواصل فيها. طيب أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وانت أدرى بهذه الأمور، هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في القطاع الوصيل هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال الفيدرالية في الحد من هذا الظاهرة في القطاع المدرسي؟
4: شكرا أستاذي على هذا السؤال. وفي الحقيقة بالتأكيد ومن القضايا المهمة جدا والحساسة التي تشتغل عليها الفيدرالية وجمعية الآباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبة لنا كيشكل واحد النقطة واحد التهديد للمجتمع، وبالتالي أي تلميذ خارج المؤسسة التعليمية يشكل أن نحن خطر مجتمعي، وبالتالي فنحن كفيدرالية وكجمعية الآباء دائما نحاول ما أمكن أن نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسة ديالو، وخصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد المجموعة ديال التعثرات واحد المجموعة ديال الانقطاعات ومجموعة ديال الغيابات داخل المؤسسة، كنكونوا ديك الساعة حنايا يعني مضطرين على أساس أننا نحاول ما أمكن أننا نشوفوا ديك الوضعية ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسة، وكنحاولوا أننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك الإكراه.
3: وأكيد أيضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي كاع دوك الحالات اللي تقدر تكون أنها مشروع ديال ديال الهدر المدرسي كتصدوا ليها سابق ما, ما ما ما تكون
4: صحيح. وخصوصا في النهايه ديال السنه كنشتغل مع المديريه الاقليميه ومع الاكاديميه في هذا على هذه النقطه بالضبط, ان نحاول ما
3: امكن
4: نحاول ما امكن ان هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما امكن نرجعوهم. للاسف الشديد كان واحد مجموعه ديال التلاميذ السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقه هو الاباء اللي تيقول لك لا شغل دير في القرايه خصو يمشي يخدم
3: رغم ان راه كاين الزاميه ديال
4: نعم ومشكوره النيابه العامه حتى هي كتاخذ واحد المبادره صحيح. مهمه جدا وكتساعدنا في هذه القضيه هذه على اساس اننا ما امكن نحاول ان هذوك التلاميذ يرجعوا للبيت ديالهم الحقيقي ولا المدرسه.
3: عبد العزيز ان في العطلة الصيفية في إطار البرنامج ديال العطلة الصيفية أن تخصص واحد البرنامج خارج الجهة لدوك التلاميذ اللي مهددين في إطار التنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا

0: واحد خارجة ولا الصيفية في إطار هذه العطلة الصيفية، وكان الهدف منها أيضا خدمة هذا الجانب ديال الحد من الظاهرة ديال الهدر المدرسي، وأظنها مبادرة اللي هي رائعة. طيب أظن فيه جانب عادة تحانيه الأسر من الجمعيات من الفيدرالية ومن الجمعيات اللي هما تابعين لها، وهو ما يتعلق بالدعم. إلى أي حد كتساهم الفيدرالية في أنها توفر هذا الدعم، لأن أساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي أيضا.
1: شكرا. نعم أستاذ، بالنسبة للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الأخيرة، أن هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعة ديال التعثرات في الدراسة ديالها، ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبة في بعض المواد الأساسية، وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسات التربوية مشكورين، يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم إلى آخره، إلا أن اللي لاحظنا بالنسبة للدعم ديال المؤسسات أن التلميذ ما كيحضرش المؤسسة، ما كيجيش ياخذ الدعم.
0: لأن على الدعم التربوي
1: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسه. في الوقت خدينا حنايا وكانت عندنا واحد المجموعه ديال التجارب، في الحقيقه، ان غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ، انه ما يكونش داخل
0: ما
1: المؤسسه.
0: يشعرش بدك.
1: نعم، درنا من هذا المنبر ديالكم نشكر السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضه، انه فتح لنا واحد المجال على اساس اننا نستغلوا الاماكن السوسيو رياضيه من اجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
0: كفضاء، هذاك مشجع،
1: وفي نفس الوقت يلمس بان راه ما راه فين ما مشيتي راه كاينه الدراسه، ولكن كاينه رياضه، كاين يعني انك تفوج، وكاين المسرح الا بغيتي الى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعه ديال العمليات التربويه في اطار الدعم خارج المؤسسه التعليميه، واتت اكلها الحمد لله يعني واحد المجموعه ديال المؤسسات، منها المختار السوسي، يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس، يعني في المرحله الإشهادية، أن هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله.
0: إذن ربح كبير كيكون هذا،
1: ونتمنى إن شاء الله أن يعني نديروا عملية أخرى بأشكال أخرى مع شركاء آخرين إن شاء الله.
0: على ذكر الشركاء والشراكة، مزيان شرتي لها السي عبد العزيز، في نظركم من خلال تجربتك بالنسبة للفيدرالية، فاش كتبان أهمية عقدها أو إبرامها للشراكات مع جهات أخرى؟ لأنك قلتي في الأول هذا قطاع مجتمعي وجماعي، ضروري خص يكونوا أطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربية والتكوين.
1: صحيح، نقطة مهمة جدا الأستاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية. احنا ما كنعتبروهاش إبرام اتفاقيات فقط، بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الأفكار إلى مشاريع حقيقية.
0: صحيح.
1: وبالتالي فالأسرة اللي كتنتج لنا هذاك التلميذ هي الشريك الأول معنا في هذا الإطار هذا، ثم أننا كنقلبوا على شركاء آخرين، لأن المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمة لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعه هذه، كنحاول ما امكن حنايا ان هذا التلميذ نحولوه الى فضاءات. مثلا نعطيك مثال، غير علاقتنا احنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينه المهن والكفاءات، ان هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الافاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبه له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، انهم فاتحين لنا ابواب ديالنا، وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين، حتى هما كنديروا معاهم لقاءات على اساس ان كنقولوا ودي هذه المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب، علاش سد عليهم هنا في المكتبه، ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا ذاك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل، وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم اننا نحاولوا ما امكن نقربوا هذيك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
0: أكيد الهدف من هذه الحلقة، مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة، الهدف ديالها هو وهو نرسخوا واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين، ونحن في هذه الأيام ديال البدايات الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذن في هذه النقطة شنو رسالتك عبر أثير إذاعة الدخلة؟

0: شكرا بزاف. وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي، يعني أهم حاجة أننا نكون قراب لوليداتنا، خصنا نحتضن وليداتنا، خصنا نحسهم بأن احنا معاهم.
1: وما نلودوا فقط النتائج،
0: لا
1: النتائج كتجيب هاد.
0: طبعا
1: صحيح،
0: أنا خصني الإطمئنان ديال ولدي يطمئن لي بأن أنا فعلا معاه في الدراسة ديالو،
1: تمام.
0: معاه أنني نساعده، معاه نحتضنه، وبالتالي المواكبة الحقيقية منذ البداية. خصني نعرف ولدي فين غادي، نسولو على الدراسه ديالو، نسولو على الصعوبات اللي كيتلاقاها، نتلاقى يعني ندير علاقات مع جمعيه الاباء داخل المؤسسات،
1: تمام.
0: ندير زيارات،
1: التواصل
0: ندير
1: مهم.
0: زيارات للمؤسسه، نسول على ذاك الولد، لان المنتوج ديالي الحقيقي وراس مال الحقيقي ديال الاسره. وبالتالي كنقول وكنادي جميع الاسر وجميع الامهات جميع الاباء ان تكون واحد العلاقه تفاعليه ما بيننا وما بين وليداتنا داخل الاسره وداخل المؤسسه، يعني نكونوا قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسة، لأن
1: وهذا غادي ينفع ويعاون اكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، من لان كنكونوا واكبنا شخصيته، لا النفسيه الاجتماعيه التربويه العقليه العاطفيه، باش كي حتى في التوجيه اظن هذه المواكبه هذه كتعاون، بالاضافه الى انها تعزز الثقه ديال هذا التلميذ او التلميذه في ذاته وفي نفسه.
0: نعم، في الحقيقة أنا في جميع اللقاءات مع السادة المدراء ديال المؤسسات وكذا، بالعكس كيرحبوا أنه الأب ولا الأم تجي تسول على ولدها، لأن كيحسوا بأن كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندللوا ذوك الصعوبات، حتى إذا كانت تغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل بأن ذاك المؤسسات تفهم بأن ذاك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على أنه راه بغى يخرج من
1: الليلة
0: الدراسة.
1: عنده شي وضعية صحية
0: نعم،
1: معينة.
0: صحيح.
1: نعم. طيب، هذه رسالتك للأسر من خلال الأمهات والآباء والأولياء، أكيد فيه رسائل أخرى يحتاجها أولادنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات أو التلامذة. شنو هي رسالتك للتلامذة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد؟
0: طبعا بالنسبة للتلامذة ووليداتنا الله يوفقهم إن شاء الله، أن الدخول المدرسي هي فرصة أخرى للنجاح،
1: صحيح.
0: هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض. منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الاخر، اذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6. وبالتالي انا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الاساتذه ديالكم، جيو بنيه انك باغي تاخذ المعلومه، والمعلومه تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. الا ما فهمتيهاش راه الاستاذ اللي مشرف عليك هو من اجلك، من اجل انه باش يصحح لك الخطا ديالك وباش يعلمك. وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للاساتذه ديالكم، ديوها في الدراسه ديالكم، ولا شيء الا الدراسه. بالنسبه للفيدراليه وجمعيه الاباء، دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم، اي صعوبه كما بغات تكون احنا رهنا الاشاره ديالكم. اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبات في التعلمات ولا احنا معاه،
1: صح.
0: اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسه، احنا ان شاء الله غادي نطبر على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسيه من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ.
1: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابيه. اظن الا قدرتي تذكرنا بالنتائج ديال السنه الماضيه سعد،
0: بخصوص
1: في الامتحانات الاشهاديه.
0: صحيح، انا نقول لك وسمح لي نسيت في الحق باش نذكر هذه القضيه هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الاكراهات، وحنا كنتعاملوا مع انسان وكنتعاملوا مع
1: صحيح.
0: مع واحد يعني واحد
1: طبيعه بشريه اللي
0: نعم اللي هي حيه،
1: صحيح.
0: وممكن كاينه اكراهات كثيره ولكن رغم ذلك الحمد لله السنه الماضيه تحققت نتائج مهمه جدا على المستوى ديال مدينه الداخله، وكانت النسبه ديال حسن جدا بالنسبه للحاصلين على البكالوريا، يعني جد نسبه متميزه جدا. نقدر نقول لك انا سمعت شي رقم انه يمكن 50 ولا 50 50%، ولكن اللي
1: وعاد النسبه ديال النجاح العام اظن فات 80.
0: نعم، واللي نشهد عليه ان في المؤسسات ذات المقاعد المحدوده، ان اولاد الداخله
1: الاستقطاب المحدود
0: ان اولاد الداخله وجهها الحمد لله،
1: هذا مؤشر على هذا التميز لكي يتم الاشتغال عليه.
0: احنا في الحقيقه يعني كفيدراليه نتمين هذه المجهودات، وكنقولوا الحمد لله احنا في طريق الصحيح، ولكن نريد الاحسن، دائما نريد الاحسن. احنا الامكانيات اللي رصدتها الدوله ديالنا وكنشكروا عليها صاحب الجلاله نصره الله على هذه الامكانيات، وتوفير جميع الامكانيات اللي يمكن

0: ان هذا التلميذ ديالنا يكون متفوق، وبالتالي حنا خصنا غير نتعاملوا ونديروا يد في يد من اجل مستوى ديال التلاميذ ونحسنوا من التعلمات ديالنا.
1: اكيد بصراحة جميع النقاط اللي هي مهمة وكتهم الدخول المدرسي تم التطرق إليها معك سي عبد العزيز، وحنا على مشارف نختموا هذه الحلقة اللي ما سخيناش بصراحة أننا نزيد، ولكن طبيعة البرنامج تقتضي أننا زمنيا يتم التدبير ديال الوقت. كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجهتنا طبعا بإقليمها وادي دابا وسرد وأساسا بالداخلة؟
0: في الحقيقة كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير الأكاديمية وعجبتني واحد الجملة قالها بالنسبة للدخول المدرسي وبالنسبة للمنظومة ديال التعليم داخل المدينة الداخلة وجهات الداخلة. إذا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد أن يكون فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العملية التعليمية
1: وفوق كل اعتبار.
0: نعم. يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل، وبالتالي خصنا نعطيه الأهمية ونوضعوه يعني ندللو الصعاب قدامه من أجل باش يلقى التعلمات ديالو في مستوى كبير. ثم أن الأسرة لا نجهلها، الأسرة شريك حقيقي لمنظومة التعليم. نعم. لأن هي اللي كيرجع عليها الفضل في إيجاد هذا المنتوجات. هذاك التلميذ راه جاي من هذيك الأسرة. صح. وبالتالي الأسرة خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك ولا
1: يعني في إطار التواصل.
0: في إطار التواصل. مهم. وبالتالي فإنجاح يعني إذا يكون عندنا تكون التلميذ في صلب الموضوع، تكون عندنا الأسرة شريك حقيقي، ولكن تكون عندنا مدرسة واحد الفضاء آمن وحافز للتعلم ديال
1: طبعا
0: المؤسسة ديالنا.
1: والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابة بصراحة المعمار والبناية ديالها وتحبب التلميذ هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحة. وعاد كاينه واحد النقطة أخرى وهو أن الساكنة ديال نعطيو مثلا المدينة الداخلة فهي بصراحة محظوظة، لأن علاش جميع الأحياء كتلقى واحد مؤسسة قريبة منا، ماشي بحال في مناطق أخرى اللي كتلقى كاين تلميذ أقل مسافة يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا لا بمؤسسات ديال التعليم لا فصول التعليم الأولي لا الابتدائي لا الإعدادي لا الثانوي، وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جلط من تضافر الجهود ديال. وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلا تبنات وربما خصها شي إضافات نصبروا عليها لأن دورنا جميع أولا هي ربح، لأن علاش جد باش تقلص من الاكتظاظ، وهذا ربح خص الناس يعرفوه، وبالتالي نتعاونوا جميع من أجل أن وليداتنا كيف قلتي لأن هذا مشروع مجتمعي وجماعي. وأظن كاين مؤسسات جديدة هذا العام سي عبد العزيز.
0: صحيح، شكرا أستاذ على هذه النقطة مهمة جدا. انا بغي نقول للناس كامل ما حدنا كنقولوا بان التعليم هو يعني مسؤوليه الجميع.
1: صحيح، وياتي في المرتبه الثانيه بعد القضيه الوطنيه الاولى.
0: اذا مسؤوليه الجميع، انا ما خصنيش نكون متفرج،
1: اي صح،
0: انا خصني نساهم. ما حد انا كنقول بان الداخله مدينه محظوظه في جميع المجالات، منها مجال التعليم، عندنا مؤسسة تعليمية. فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينه راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ 24 26،
1: ولكن البلايص فيهم الكثافه السكانيه
0: فيها بعض الاكتظاظ، ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في ديك المؤسسه نبغيو ننقلوه للشمال مثلا، يقول لك لا راه بعيد. هو ما بعيد،
1: ما كيساعدوش.
0: اذا هذا كيقولوا عذر اقبح من زله. انا واش ولدي انا خصو بغيت يقرا، خصني ندير واحد المجهود. خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الاطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا الا كان كاع شي اكراهات ديال البعد وكذا، راه سهله ندللوها سهله. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤوله المنتخبين،
1: المبادره الوطنيه، كاين المبادره البشريه،
0: يعني ممكن اننا
1: جمعيه الاباء
0: طبعا. نعم. يعني في تضافر الجهود ممكن اننا نتغلبوا على جميع الصعاب. اما بالنسبه للمؤسسات، والعيب علينا اننا نشهروا بمؤسسه وهي مؤسسه قائمه، هذه مؤسسه ديالنا جميع. انا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال

0: الولايه قال لنا ان السور ديال المؤسسه خصو يكون مقدس.
1: صحيح.
0: فما بالك المؤسسه؟
1: أما عندها حرمة ديال
0: عندها حرمة في حيث ما كان يتخرجوا العلماء، ما كان يتخرجوا الأطباء، ما كان يتخرجوا جميع الأطر اللي كتأثر هذه البلاد. وبالتالي أنا كنقول الله يجزيكم بخير أننا نتعاونوا ونكونوا إيجابيين ونكونوا أن كل واحد فينا كتهمو ديك المؤسسة. اللي قد غير يهز واحد الحجرة يحيدها من طريق يحيدها، ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر، لا، خصنا نساهموا بشكل إيجابي من أجل إيجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينة وهي قليلة.
1: صحيح. وهذه الفكرة اللي شرتي لنا بعض الأسر، بعض الآباء والأمهات الله يهديهم، مثلا كتلقى كيدار الخريطة المدرسية أن خصها التلامذة يلتحقوا بهذه المؤسسة، كيجيو دابا كيقول لك لا ولدي راه مع أختو تما راه عنده كذا، وهذا راه كيخلخل البنية. هادشي علاش الجميع كيف قلتي أنه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين أو تنازلات، لأن شنو الهدف؟ وهو ولادنا وبناتنا يقراو في ظروف اللي هي صحية وسليمة. وفاش كتضاف الجهود راه الحمد لله الأمور كلها كتسيد. خص التعاون، خص التضامن،
0: التعاون خص داك الاب يفهم.
1: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك، انتظر حلولك باش غادي تعاونني.
0: نعم
1: واش مفهوم؟
0: انا ما نبقاوش متفرجين، حنا خصنا نساهموا، خصنا نساهموا.
1: واي حاجه دار في القطاع ديالنا، اللي شكون الاغلبيه راه هذوك اللي في المؤسسات فيهم ولاد الفقراء، اليتامى، فيهم اطفال عندهم ظروف وتلاميذ. اذا صدق جر اي حاجه نديروها بكلمه، بمساهمه، مثلا انا مهندس ناخذ شي مبادره شي مره نجي ندور على دوك التلاميذ مثلا العلميين، ان كيفاش كتعطيو هكا. كان اي حاجه ابتسامتك راه محتاجينها الناس، دعواتك في صلواتك راهي نحتاجها. اذا هنا خص، لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن. وما ننسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه لدنيا واخره بصراحه. وهذا الشيء راه بالتجربه، والحمد لله بالنسبه لجهتنا ولا مدينه الداخله كاين الحمد لله هاد الناس. وهذه فرصه نحييو الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي كيتبدلوا عندنا ما شاء الله، عناصر جيدين وكيعطيونا التلامذ اللي بصراحه مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كأب وكرئيس ديال الفيدرالي شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتكنيك في فرنسا، في معاهد كبرى، في المدارس والمعاهد اللي محدوده الاستقطاب. وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا نحمد الله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للأكمال والأفضال، هذا ما مشروع، ولكن نفرحوا بهذه النعم أيضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
0: صح أستاذي، أنا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الإنسانية اللي يمكن نقدمها في ميدان التعليم، هو كان خدمه مع الإنسان، كان كونه إنسان. وواحد المسؤولة ألمانية سولوها على لماذا تنفقون ميزانية كبيرة على التعليم، قلت له لأن قيمة كلفة الجهل أكبر. كلفة الجهل أكبر، حنا راه كنستمروا في إنسان، وهذا الإنسان خصنا نتعاونوا عليه، فهمتي؟ لا يعني اش غيعني لنا حنايا الأرض ولا شعنينا الحيوط إلا ما كوناش الإنسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران.
1: صحيح.
0: فنستمروا في هذا الإنسان، والإنسان هو التلميذ. هذا التلميذ إلا كل واحد فينا دار ذاك شوية المجهود اللي خصو يديرو، أكيد بأن غنتغلبوا على جميع المشاكل، وخصوصا في مدينة الداخلة. مدينة الداخلة ما عندناش بزاف، راه يلاه عندنا يعني تقريبا في الجهه كامله عندنا 41 مؤسسه ولا،
1: وما عندهاش ذاك المشاكل اللي كتكون في العالم القروي. اذا نحمد
0: إذن
1: الله
0: متغلب عليه. اللي خص هو ان كل واحد يقوم بالدور ديالو، فهمتي؟ هذه راه ماشي يعني بحال اللي كيقولوا غادي نديروا صلاه الاستسقاء يعني غير اللي جا والباقي معفي، لا. هذا فرض كفايه، ماشي فرض
1: الجميع. انه
0: هذا فرض.
1: بهذا الخطاب التفاؤلي ديال الامل نختموا هذه الحلقه باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام. اشكر ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدراليه الوطنيه لجمعيه اباء وامهات واولياء امور التلاميذ بجهه الداخلة وادي دهب على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينه اللجنه الداخله، ومره اخرى نتمنوا الاسر، نتمنوا الاطر الاداريه والتربويه لاي واحد، الجمعيات، كل واحد كيساهم من اجل الارتقاء بالقطاع في جهتنا باقليميها وادي

0: ذهب وسرد. فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر، لأن هذا قطاع ديال التنمية، قطاع ديال المستقبل، ديال صناعة الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذن شكرا لكم مستمعتنا، مستمعين الكرام، على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

sen. I'm not

كنا في عزة السعادة ونحن فرجيانا من نور السعداء سواء كان مالا

تكن حقا تكن حتى المنى منى لين تكن حقا تكن حتى المنى إلا فقد عشنا في زمن مخزيا منى لين تكن حقا تكن حتى المنى.

خير لكم مغرب يكون غرب خليا ما قلبا خليا.

لك كما حكيت من حبيبي كما حكيت من حبيبي تذكرني وسارة زمن الصباح حتى شوي جديد.

रजाचा हमारे देना बेचारे ने बेचारे दिन मैं छुट्टी।

Then if you can't die, I'm gonna hide my sister. شفت في عاد ما رقدي بالسفرة شفت في عاد ما رقدي بالسفرة شفت في عاد ما رقدي يا بالسفرة شفت في عاد ما رقدي

يا زياده الحاني.

تكذب اللي وقربت ولحن حسر الحانة لك معزوم إلى هنيه تحضر من الجوانة من الجوانب لا حد يمكن ما تريد من حيث الفيشان من الجوانب لا حد يمكن ما تريد من حيث

I'm

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة تخضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، شبكة برامجية منوعة.

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
4: خير وسلام.
3: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
4: إنتاج الإذاعة المغربية.
3: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة العشرون.
5: أهلاً أهلاً بنادية. وكيف درتي يا أختي؟ عندك خاتم الحكمة، عاد هضرت معك في التليفون، خليتي الخدمة وجيتي خف من البرق.
6: خليني ندخل بعدا، رانا سخفانة.
5: إيوا دخلي دخلي. أجي أجي أجي نجلسوا هنايا.
6: تلقيني يا سلوى، راني خليت الخدمة معرمة عليا. أش من خبار جديدة؟ هذا اللي مجدى ليا.
5: ديك المدلولة ديال زينب، ما نعرف شكون يا لالا اللي تكرفس عليها. وجهها الله يستر كله منفوخ، وعينيها زراقو، حالتها حالة.
6: تستاهل.
5: هادشي اللي قال شاكي بالعزيز، مشاو خرجوها من شي دار ديال شي صاحبتها لعند الطبيب. قال لي عزيز وجهها مشوه كله مخسر.
6: تبارك الله عليك الروبيو.
5: اش قلتي؟
6: لا ما قلت والو، اكملي ليا وشكون اللي دار فيها هاد الشفايه.
5: والله علم اختي، انت عرفتي فين كتمشي. بحال هادوك عندهم بحال الربح بحال الخطيه. دابا شاكي مسكين هو اللي في الهم.
6: الله يزيده، الهم هو اللي قلب عليه. كان هاني مرتاح حتى تقلب بحال الزمال. متبع وحده موسخه ما عرف اش عشق فيها، وها هي جابتها في راسها. هادوك غير ذنوبي.
5: حريره واش من حريره فاش عايش، علم الله عاقبته كيف غادي تخرج.
6: غادي تخرج زيرو. العربون باين كنظن ضعيف فيه، مازال غادي يشوف العجب مع ديك المقمله المجرتله العيفه التراسه.
5: اختي سلوى طلبي ليه غير الهدايه ماشي الخاطره، شي حاجه تما
6: الليله ينفس عليه. من جهتي ساهل ما دوز عليا من فقايص، مشى يسطيني الراجل فرعن وطغى وهز قنان فول السما. داك النهار كيقول لي اعطي باتساع لمراتي، هذيك مراتي ديال المستقبل، يشويني فيها مرا يعطيه الدله هو ولا هي.
5: وبركة بركة اختي ناديه من الدعاوي.
6: غدا ندعي فيه ونزيد ندعي فيه، ودعاوي هما اللي غادي يحطوا لي خنافرو في الارض.

0: اطلع للسيارة الروبي وطلع.
1: ايه ولكن راه ما عنديش القروة استاذ.
0: وغير طلع بابا نشريه ليك.
1: الله يشري لك شي شي قصر في الجنة. علاش كضحك يا استاذ؟
0: كضحكني بكلامك الروبيو وكنشكرك قمتي بالمهمة كيف تشهيتها.
1: المهمة؟ اش من المهمة هذه يا استاذ؟
0: اختنا زينب.
1: زينب مالها؟
0: كيفاش مالها؟ انت نفختي ليها وجهها وما جايب خبار.
1: فكرتيني. اي زينب اي كتهضري على القتله اللي عطيتها ومازال غادي نفرجك فيها لعلك الى طول الله العمر.
0: هادشي اللي بغيت نقول لك، مازال داك الوجه بغيتو تبقى فيه شي اماره وخيبره علامه مرسومه طول حياتها. فهمتيني يا الروبيو؟
1: وانا فاهمك من النهار الاولى استاذه ناديه.
0: ايوا عاود بالطربيها، وانا راه باقيه في كلمتي. وجدتي وراق الباسبور؟
1: لا ما نكذبوش على الله مازال.
0: ياك عطيتك الفلوس وقلت لك سربي راسك.
1: هي ولكن استاذه انت دابا راه بحال اختي الكبيره، ما عندي ما نخبي عليك. بزاف د الحوايج اخرين كنقضيهم بهذوك الفلوس اللي كتعطيني. خصك تقولي لي هاك هاد الفلوس باش تقضي، وهادو باش تصايب ورق الباسبور باش نعرف انا كيفاش نتصرف لعلك.
0: ايوا حتى هذا كلام ما قلتي عيب. انا هادي 300 درهم باش تقضي.
1: يا بسم الله.
0: وهادي 500 درهم فيها التنبر واوراق الباسبور. ايوا دابا على خاطرك مفاهمين.
1: دابا مفاهمين. وانا راه كنفهمك في السماء استاذه. ولكن يا استاذه شي شبهات خصك تعرفيها وديري بحسابها.
0: الشبهات ديالاش؟
1: يعني كيقولوا في المثال.
0: وضح كلامك الروبيو، مازال ما فهمتش.
1: يا اخي انا استاذه هذاك صاحبي خوليو كندور معاه مره حيت هو اللي كيجيب لي اخبار زين فين كتمشي ومنين كتجي. فهمتي لعلك؟ ولا مازال خصني نزيد نهضر باش تفهمي؟
0: لا فهمت. هاك عطيه هاد 200 درهم.
1: ايوا وراق الباسبور ديالو.
0: ايوا وصايبهم، وانا غادي نخلص عليه التنبر. ايوا صافي
1: نقوى. وانا ما تساليني غير شي قتله غادي تاكلها هذيك زينب، يقام لها ويقعد لها لك.
2: زينب أزين، أنا مزهوك فيك هالعار. أنا مدايب لسيدي ربي إلى ما سامحيني نقطع هاد اليدين اللي ضربوك. راه غير الشيطان نعره الله، وهاد الويل اللي كنجرب هما سببي في محيني. ندمت أزين، كنقسم ليك بالله لا باقي هزيت عليك يديا غير هاد المرة. سامحيني هالعار، نبوس ليك يديك نبوس رجليك يا زينب.
3: بعد مني اعطيني ابتساع من بعد هاد الشفايه اللي درتي فيا، عاد جاي دابا كتبوحط عليا وتطلب المسامحه.
2: ما نهوجش غير الشيطان على الله يا زينب. على انا احمق نهز عليك يديا؟ قدر الله تصرف المكتب. اعطيني راسك نبوسو، انا مزهوك فيك.
3: عندك قوي درت باش تقاسني ولا تقرب مني؟ بعد عليا، هذا شرع الله معاك.
2: ياك يا زينب ياك، نبوس ليك رجليك. سامحيني غير هاد المره، عافاك.
3: الا بغيتك توعدني.
2: هذا عاد الله بيناتنا يا زينب.
3: امنا بالله.
2: صافي سامحتيني.
3: الله يسامح عليا وعليك. خليني نشوف البنات، خليني نشوف شنو خاصهم ونخرجهم يتساراو شي شويه. هاك خذ هاد البركه باش تقضي هاد الساعه.
2: 6000 ريال، هذا نهار مبروك يا زينب. الله يكثر خيرك، ليه لا يخطيك عليا.
3: ايوا عندك عاوتاني تمشي تشري به داك البلا.
2: اعوذ بالله يا زينب، اعوذ بالله. غادي نتعشى ونعس مع راسي ترانكيل.
1: ام درا خوليو، زينب ما بان ليها اثر.
4: ومن قبيل ونمخبي في الغابة هادي، عز وحط عليها العين.
1: هاك اخويا هاك، هقصي زيد.
4: شنو هذا؟
1: هالغدا هالقارو هالمسائل باش تنغم ليا العقيل لعلك. ايوا قول ما كنتهلا فيك.
4: انا هنا ما عندي ما نساك، وراك وليتي حادق مع راسك.
1: هاك واحد 100 درهم.

0: عطتها لك المعلمة.
1: شكون المعلمة؟
0: الأستاذة نادية اللي خدامين معاها.
1: صافي غير 100 درهم.
0: ماك بغيتي مليون؟ 100 درهم باش تصيب وراق الباسبور، وهي راه غادي تشري لك التنبر اللي غالي، ويمكن كاع عزيزك شي بركة أخرى باش تفتح لها لك. إوا كون قفز.
1: وسولتك على زينب؟
0: سولتني وكتبت عليها، قلت لها راه حنا اللي فرشخناها وتاقت وفرحات ومشات نشطة.
1: إوا أنت تبعتي ليا وسلكتي.
0: كذبة مزوقة جات في الروان، ولكن راه وصلتني باش نعاود نباليو بها.
1: إوا راه مابقاش نقتلوها، أما الوجه راه مخسر.
0: مازال بغاتو يزيد يتخسر وتبقى فيه الإمارة باينة مرسومة على الدوام لعلك.
1: وسيدي حيت تبرا وتولي لاباس نبالو بها في الحين.
0: واش أنا كنقول لك المعلمة مزروبة وأنت كتقول لي بلاتي حطها تبرا؟ أنا علاش عليها كيف تبرا؟ زيدها قتلها على قتلها نخويو البلاد بركة.
1: أروبيو راه سيدنا الأولين قالو لا زرب على صلاح، الله يهديك.
0: راه سيدنا الأولين عاودو قالو زرب على صاحبك قبل ما يفوزو بك القومان يا فلان.
1: واسمح لي الأخ روبيو، هات المتال منين جبتيه؟ عمرني ما سمعته.
0: إيوا أنت سمعتي.
1: واش ديال الناس الأولين ولا ديالك؟
0: ديال هادو أنت عاد الوقت ما كتشوفهمش. ها كيف كيكونوا غاديين في الطريق مزروبين بحال اللي مركب لهم البريز. إيوا زرب عافاك وقفز إلا بغيتي تنقز لهولندا لعلك.
2: اش غادي نقول لك اختي وفاء، درتي فيا خير ملي اتصلتي بشكيب. شرا ليا مسكين دواء وتهلا فيا وداني لعند الطبيب، درت الراديو حتى تاكدت بلي داتي سلمى كلها.
3: الا ما عاوننا بعضياتنا شكون غادي يعاوننا؟ ما عندنا حد. عرفتي كيفاش كانت حالتك؟ خلعتيني يا صاحبتي. وجهك شويه بدا كيصفى الحمد لله. اجي شنو قال لك على قويدر؟
2: لو كان لقى يغزو ما يكره، بقى فيه الحال بزاف، ولكن ما سوقر ليه والو. القضيه مشبكه وراكي عارفة كل شيء.
3: هاي هاي هاي هاي هاي صحة الخاتم، الناس ولاو مجهدين. هاري هاري هاري نشوف. هاي هاي على التفركيس لالا، معتبرين بالصحة يدخليك إن شاء الله بالهنا وزيادة الرزق.
2: ربي يخليك أختي وفاء، وقبت ليها بخطري حيت شافني مصدومة.
3: الله يخلف عليه. عندك يشوفهم عندك قوادر راهيباتو ما يصبحوا ما عادهم سوق الذهبية ويكركبهم غير بزوج فرانك.
2: داكشي باش جبتهم لعندك تخبيهم لي حتى نحتاجهم.
3: عريهم ووقت ما بغيتيهم تلقيهم، حتى فلوسك اللي عطيتيني راهم في الامان.
4: اش كتقول عزيز؟ شاكي بغى يكتب العقد مع زينب.
5: هي لالا مالك جاتك عجب؟ وراحنا معروضين بالمناسبة عنده في الدار نهار السبت.
4: ايوا وهاد اسبانيا ما غاديش نمشيو ليها حنا.
5: الله يهديك، واش دابا الراجل غارق في المشاكل؟ اما جات شي نقولوا ليه سلفنا. انت براسك لما حكيت لك شنو وقع لزينب حشمتي تطلبي منه شي حاجه.
4: ايوا وكيف غادي نديرو دابا؟
5: ما علينا غير نزيدو نصبرو حتى تدوز الحفله، وهذيك الساعه تبان الفرصه.
4: الحفله؟ ايوا والكادو كيف غادي نديرو فيه؟
5: لا الكادو انا غادي نهنيك منه.
4: ايوا راه خصك شي كادو نيت يكون رفيع، على هو غادي يرضى لك بشي حاجه مبهدله.
5: شكون دابا اللي قال لك شي حاجه مبهدله؟ رضيتيني انا عندي قرون ما كنفهم والو. كاين واحد السيد صاحبي كيبيع الاتات رفيع، غادي ناخذ منه شي حاجه حتى نخلصوا من بعد.
4: ايوا وعلى من عرض بعدا هو؟
5: ما عرض حتى على واحد من غير نحنا. قال لك دير طلبه يقراو شي ما تيسر من القران الكريم ويتعشاو ويكتبوا الصداق ديالو ونبينا عليه السلام.
4: ايوا كيف غادي يدير لها الزواج والمراه مزوجه؟
5: شكون اللي قال لك انت المراه مزوجه؟
4: ايوا الاولاد اللي عندها مع الراجل مع من عايشه.
5: الراجل اللي كانت عايشه معاه ما عنده معاه حتى عقد. هادشي اللي حكاو ليا. ولدات معاها زوج ديال البنيات. كانت مسكينه عندها ظروف مع يتيمه والمعيشه. الحصيل كل واحد وهمه. الله يخرج العاقبه على خير. هو زعما راه بغى يبر بها وينقذها من هاد الوضعيه. شوفي راه ما عندك لا تفكري ولا تفهمي، لله في خلقه شؤون.
4: دابا قلتي السبت عندهم ضرب صداق، وهي كيف غادي دير تقعد قدام العدول وجهها منفوخ وعينيها مزرقين؟
5: قال لي باللي يوميا كيديها المحل ديال التجميل كتعالج، ومن هنا السبت كأن شيئا لم يكن. العلم يا لالا كيصنع المعجزات.
6: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 20 من المسلسل الإذاعي خير سلام.

0: شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، إكرام البصري، جمال بن شيبة، محمد خدي، نجاة الخطيب، سعاد خيي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام، تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهشم بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

Crow!

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: غذاء ودواء.
2: هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن اليانسون اللي كنسميو حنا بالدارجة المغربية حبة حلاوة، وهذا موجود عند العطارة في جهتنا، حبة حلاوة هو من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. أكيد قد تتساءلون ماذا يحدث عند تناول منقوع هاد حبة حلاوة مع الحامض، وهذا هو موضوعنا ضمن هذه الحصة الإذاعية اللي كما قلت الهدف من هذه الفقرة فقرة غذاء ودواء، وهو توسيع وتنمية رصيد ثقافتنا الصحية لا سيما في التغذية. عن تأثير شرب حبة حلاوة بالحامض على الجسم، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا، جوابا على سؤال هل شرب اليانسون حبة حلاوة بالحامض مفيد للجسم، جاء فيها أنه عند شرب حبة حلاوة بالحامض كيحصل الجسم على الفوائد التالية: أول شيء هو فقدان الوزن، ففاش كنشربوا المنقوع ديال حبة حلاوة مع الحامض هذا كيلعب واحد دور كبير في إنقاص الوزن عن طريق رفع معدل حرق السعرات الحرارية وتنقية الجسم من السموم وعلاج احتباس السوائل وكبح الشهية. ثانيا هذا المشروب الصحي كيعالج الانفلونزا، بحيث كيتغلب على الانفلونزا الموسمية اللي كتكثر الإصابة بها في فصل الشتاء عن طريق تناول اليانسون اي حبة حلاوة مع الحمض، لان هذا المشروب كيتميز بخصائصه المضادة للفيروسات. ثالثا مستمعينا الأعزاء كيحسن الهضم، فحبة حلاوة مع الحمض كتحسن عملية الهضم وتخفف آلام البطن وكتكافح اضطرابات الجهاز الهضمي، فضلا عن خصائصها المضادة للبكتيريا الضارة بالأمعاء. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمع أنه كيعالج بعض الأمراض الجلدية، بحيث كيتميز مشروب حبة حلاوة والحمض بخصائص علاجية ضد حب الشباب والتصبغات الجلدية. به كيحتوي بشكل عالي وكبير مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات. واللي كيلقاو صعوبة في الرقاد، فتحسين جودة النوم حيث كيساهم مشروب حبة حلاوة مع الحمض في تحسين جودة النوم، وبالتالي نظرا لقدرته الكبير على تخفيف التوتر والقلق وتهدئة الأعصاب ومحاربة الأرق. نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسلامة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقتنا نتم الانتخابات نغيرين دي تماثنا أسنت رداو 20 شتنبير أس ديواني ثين التهمي مغربي الخليج مني مجان ربدت تيرين حضان سن روحو وطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخليج وزمغش هذيريغ دي المغرب أسنت صويت ممش غقغ
0: مرة تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسنت صويت تسمى ما اتخذام شاني جني زان دي المغرب ويتسجل ولاد نتا دي اللوائح الانتخابات باش هادي صوت قمشان نوم ويناب خاوم

0: إيو داني زدغن دي الخارج ما مش غاك قني الوكالة ثانيتين إيو أني خاس نغينو بندي تصويت هذا فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم وتيني نوني تيخدام وشتي الشارجة من الوكالة أواني سكمتي وني خاوم غينو بن ذي الإيميل نير سكم الوكالة دي البوستة بوريجيني زمالي نوبغار خيجنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانعيا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي لوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هادي السن باللي لوكالتا الثنين التاد
1: واش وني خان غينوبن إخسا ديري يدفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يدفاي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس اواني دي الساس لاكارت ناسونال النس عاودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونال النس ويصوت قوم شان نوم وما را يدفاي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونال النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم واذر وقتنا انصوت مرة باش التويث موت النغزات

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. تحية عطرة أبعث بها لكم أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات أينما كنتم، ومرحبا بأسماء حضراتكم الطيبة معنا من خلال حلقات هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معنا أسعد وأمتع الأوقات. أعزائي المستمعين، أشياء كثيرة نفعلها لتحسين صحتنا الجسدية وتساعدنا أيضا في الحفاظ على سعادتنا وصحتنا النفسية، سنتعرف عليها بعد لحظات. عليك عزيزي المستمع أن تحافظ على نشاطك، حيث تؤدي ممارسة التمارين إلى تحرير مواد كيميائية في الدماغ تنشط وترفع حالتنا المزاجية، فضلا عن تقوية تحسين وضع القلب والرئتين. وتعزز ممارسة التمارين الرياضية الثقة بالنفس وتساعد أيضا على التركيز، وتخفف التوتر وتحسن النوم، فضلا عن تحسين المظهر والشعور، كما أنها تبقي الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى في صحة جيدة. وهل تعلم عزيزي المستمع أن 30 دقيقة من المشي على الأقدام يوميا يمكن أن تقلل من أعراض الاكتئاب بنسبة 36%؟ هذا حسب مصدر مؤسسة الصحة النفسية. كما أن ممارسة الرياضية أو التمارين الرياضية كل يوم تحت أو حتى ولو اكتفينا بمجرد المشي أي توتر في عضلاتنا، فإنها تخففه وتساعد أيضا في صرف الأفكار السلبية والمخاوف عنه. هذا يجعلك تشعر أن الرياضة تساعد كثيرا، والتحرك يساعد أيضا على أن تكون في مزاج جيد. عليك أيضا عزيزي المستمع أن تتناول طعاما صحيا،

حيث ثبت أن ما نأكله ونشربه له تأثير على صحتنا، كما أن اتباع نظام غذائي صحي متوازن مهم للحفاظ على صحة بدنية ونفسية جيدة. وهذه نصائح لاتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحة جيدة. تناول وجبات منتظمة ومتوازنة توفر الطاقة لجسمنا وعقلنا، كما أن عدم تناول أحد الوجبات يؤدي إلى التعب ونقص التركيز. عليك أيضا عزيزي المستمع أن تتناول الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة والأسماك الزيتية والدهون غير المشبعة كزيت الزيتون، لأنها تحتوي على عناصر غذائية أساسية لتقوية صحة الدماغ كحمض الفوليك وفيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية. حافظ أيضا عزيزي المستمع على شرب كميات كافية من الماء، إذ تظهر الدراسات أنه حتى الجفاف البسيط يمكن أن يسبب التعب وصعوبة التركيز وتغيرات في المزاج. عليك أيضا عزيزي المستمع أن تتجنب المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر، وكذلك التي تحتوي على كميات مفرطة من الكافيين، إذ أثبتت أنها تزيد من حدة التوتر والقلق لدى بعض الناس. عليك أيضا دائما عزيزي المستمع الحصول على قسط كافي من النوم. فما نشعر به يمكن أن يؤثر على أنماط النوم لدينا، وبدورها مشاكل النوم تؤثر على ما نشعر به جسديا ونفسيا أثناء ساعات اليقظة. أثناء النوم تسترخي العضلات ويبطئ التنفس، وهذا يسهم بشكل إيجابي في صحتنا النفسية، ويؤثر اضطراب النوم أو الأرق على مستويات الهرمونات والوظائف العصبية في الدماغ، مما يضعف التفكير والتنظيم العاطفي ويسبب الانفعال والتعب أثناء النهار. وهذه نصائح لتحسين نومك. معالجة التوتر. كما نعلم فإن التوتر شائع في الحياة اليومية، ولكن التعرض للتوتر المستمر قد يؤثر على صحتنا. ومهما كانت أسباب التوتر، يمكننا أن نتعلم طرقا للحد من وقوع حالة التوتر ومعالجة التوتر بشكل جيد، بما في ذلك التوتر في العمل. من هذه الطرق على سبيل المثال: أخذ استراحة لمدة 5 دقائق من الروتين المعتاد، وتقاسم الغذاء مع الزملاء في العمل، أو القيام بنشاط جديد في عطلة نهاية الأسبوع. بضع دقائق أيضا تكفي للتخلص من التوتر النفسي وتساعد على تحسين المزاج. عليك أيضا عزيزي المستمع أن تتجنب المنشطات. تؤثر المنشطات كالكافيين ومشروبات الطاقة والتبغ فضلا عن بعض الأدوية الأخرى سلبا على صحتنا العامة، كما قد تسهم في حدوث مشاكل نفسية على المدى الطويل. لذلك فمن الأفضل تجنبها تماما أو خفض كمية وعدد مرات استخدامها تدريجيا. عليك أيضا عزيزي المستمع أن تتقبل ذاتك وأن تفكر تفكيرا إيجابيا. ف
أن نتعلم تقبل أننا جميعا مختلفون ولدينا مهارات وقدرات وصفات مختلفة هي خطوة أساسية في تحسين العافية. يساعدنا استيعاب هذه الخلافات وتقديرها سواء لدينا أو لدى الآخرين في بناء علاقات إيجابية، فلنحاول التعرف على الأفكار السلبية والاستعاضة عنها بأخرى إيجابية وقضاء وقت أكبر في ممارسة أنشطة ممتعة تشغل أذهاننا بشكل إيجابي. عليك أيضا عزيزي المستمع أن تكون يقظا. فاليقظة تعني أن نكون أكثر وعيا باللحظة الراهنة، مثل وعينا بمشاعرنا وأفكارنا وأجسادنا والعالم من حولنا. يساعد تعلم أساليب اليقظة إلى جانب أساليب الاسترخاء أدوات للعافية النفسية بشكل إيجابي في تغيير شعورنا اتجاه الحياة على أساس يومي وتغيير طريقتنا في مواجهة التحديات. عزيزي المستمع، عليك أيضا أن تكون اجتماعيا واهتم بالآخرين وتواصل معهم. فالتواصل مع الأصدقاء والأسرة يشعرنا بالاندماج والرعاية. يمكن أن يقدم الأشخاص المقربون منا وجهات نظر مختلفة عن ما يدور داخل أنفسنا، ويمكنهم أيضا مساعدتنا على حل مشاكلنا العملية والحفاظ على نشاطنا واتصالنا بالواقع. عندما نتحدث عن مشاعرنا ونتبادل أفكارنا مع أشخاص، فإن هذا يسهم بشعورنا بالراحة والدعم، وخاصة في حالة الانزعاج والتوتر، ويندرج ذلك في إطار تولي مسؤولية عافيتنا ودعم من حولنا للبقاء في صحة جيدة. عليك أيضا عزيزي المستمع أن تستمتع وتتعلم مهارات جديدة وأن تفعل أشياء تتقنها. يساعد القيام بأنشطة ممتعة في التغلب على الإجهاد والتوتر، وبالتالي فتخصيص وقت لفعل أشياء نحبها يمكن أن يعزز صحتنا النفسية إلى حد كبير. فتعلم مهارات جديدة يعطينا ثقة ويشعرنا بالإنجاز. يمكن أن يأخذ هذا التعلم أشكالا مختلفة، كالمشاركة في دورة تدريبية أو تعلم العزف على آلة موسيقية أو رياضة أو لغة أو أي اهتمام أو أي هواية تعتبر تحديا ممتعا. عندما نفعل شيئا نتقنه نشعر بالنجاح أو الارتياح، مما يحسن ثقتنا بأنفسنا وتقديرنا لها. وأخيرا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اطلب المساعدة. لا يوجد إنسان خارق، وكلنا يشعر أحيانا بالتعب أو الضغط الشديد أمام تحديات الحياة، لكن إذا ازدادت الأمور تعقيدا ووجدنا صعوبة في التعامل معها، عندئذ من المهم طلب المساعدة، إما من شخص نثق به أو طلب المساعدة والدعم المختص كيفما كان اختصاصه.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أنتم معنا دائما عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل من خلال فقرات برنامج مع الأسرة. أعزائي المستمعين، تبنى الأسرة السعيدة على أسس متينة تمكنها من مواجهة صعوبات وتحديات الحياة. فإذا كنت تحلم عزيزي المستمع أن تعيش في ظل أسرة سعيدة، إليك هذه الأسس لبناء أسرة سعيدة. سواء أكنت أب أو أم، يجب أن تؤمن مستلزمات أسرتك. فالأب يجب أن ينفق على أسرته حسب استطاعته ويؤمن المال والسكن والطعام والشراب، والأم أيضا يجب أن تقوم بواجباتها في رعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل. عندما يعرف كل فرد من الأسرة واجباته، ستبنى الأسرة على أسس متينة وستقف صامدة أمام هزات الزمان. من بين أيضا هذه الأسس لبناء أسرة سعيدة التسامح في المعاملة. حيث يجب أن يسود السماح بين أفراد الأسرة، سواء أكنت أب أو أم أو حتى ابن، يجب أن يكون تعاملك مع أسرتك يقوم على أساس المسامحة والغفران، ويجب أن تكون بشوشا، فالتسامح يبعد الضغينة والكراهية ويزيد الحب بين أفراد الأسرة ويقوي الروابط الأسرية، وهذا ما يساعدك على العيش بسعادة أسرية. من بين هذه الأسس أيضا الحفاظ على أسرار الأسرة. فمن أهم الأسس التي يجب أن تقوم عليها الأسرة السعيدة هي كتمان أسرار الأسرة. فلا يخلو بيت من المشاكل، لكن يجب أن تعلم عزيزي المستمع أنه ما دامت المشكلة داخل محيط البيت فمن السهل علاجها واحتواؤها. لذلك احذر من خروجها خارج هذا البيت ونشرها بين الناس، لأن الموضوع قد يأخذ منحنى آخر. فاحرص على كتمان أسرار أسرتك. من بين أيضا نجاح الأسس الأسرية هو الابتعاد عن إبعاد الأطفال عن المشاكل.

ولكي تكون حياتك الأسرية سعيدة، احرص على معالجة خلافاتك الزوجية بعيدا عن الأطفال، واعتمد على لغة الحوار في علاج هذه المشاكل. فلا يجوز إثارة المشكلات أمام الأطفال حتى لا تتأذى نفسيتهم، حيث لا يخفى على أحد أن المشاكل الأسرية تؤثر على استقرارهم النفسي.

عزيزي المستمع، المفاجأة السارة تدخل الفرحة على القلوب وتنعش الحياة وتبعد الشخص عن الروتين، فلا تنتظر قدوم المناسبات حتى تحضر الهدايا. فاجئ أطفالك وشارك حياتك وقم بشراء بعض الأشياء التي يحبونها أو خطط للذهاب في رحلة سياحية.